ليش العمر ضايع حصتك بالدنيا هذي بس شبير واربع اصابع بخدمتك ابصم جوازك بالمناحة وبالمدامع حضر جوازك للسفر

راجع الخادم عند سر مفضوح للكل الخادم عند سر مفضوح للكل بس اذكر حسين دموع تنزل الخادم عند سر مفضوح للكل بس اذكر حسين أنا عبرة كل مؤمن الخادم عند سر مفضوح للكيل بس اذكر حسين دموع تنزيل.

0: خادم الحسين
1: المبدع كرار حسين الكربلائي الدنيا سرداب ومتاهة والقبور من عدها مخرج لا تعيش بجهل وفهم بالحسين العقل

إش كثر إن هموم فرج هموم البيك من يثقل حملها سولف يم الحسين ويحلها هموم البيك من يثقل حملها سولف يم الحسين ويحلها.

0: صماخ ابكي واحضر بالمجالس والطمي وطبر واطباخ تكشخ الناس باهلها واحنا بس بحسين نكشخ يم خامس اصحاب العبد مضمون حسن العاقبة وحسين ميد صاحبه أو لا تأمن دني تكفخ
1: أي والله
0: من تزور شمة بكل محل من تزور شمة بكل محنة وقل أفش يا ريحته من تزور شم بكل محنة وقل أفش يا ريحته أهنة لو دق بابك البيت

0: الخادم اللي يلطم على الصدور ما يضغط بجسم القبور، كل وحشة يمك ما تمور دام عد الزهرة اسمك. حسين اللي يضمك الخدام باكر،
1: وين يضمهم؟
0: حسين اللي يضمك الخدام باكر بصدره المنهشب جو الحوافر. حسين اللي يضمك الخدام باكر بصدره المنهشم جو الحوافر. وهذه
1: دمعتك دين ترى، ها
0: مو أمي

تفرد الهمة اتعبي ويا حسين اتعب ابد لا تبرد الهمة الحشور سالفته طويلة البشر ما تفزع لأم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الحشور سالفته طويلة البشر ما تفزع لأم تخيلي بيوم القيامة.

0: تمي المنشوف نار خيمي ما تلوح النار جسمه. يا الله اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا حسين بخيام اشترانا. اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا شروة حسين بوي احنا شروة ابا عبد الله احنا. اشحد هالنار لو تركض ورانا احنا حسين بخيام اشترانا. قلت لك مرة واثنين قلت لك
1: مرة واثنين
0: شكو

من يفزع الربع يفزع ومقطوع راس. نشوف صدر البيس معنا حافر الخيال داس، ونشوف كل شيبات تدم، ونشوف شيال العلا العباس بعيونه سهام، والقلوب يلهب احساس. خو شفناهم بعد المن نشوف المن نشوف بعد ونلقى ام الخدر وام المصيبة زينب بين اهلها مو غريبة، ونلقى ام الخدر وام المصيبة زينب بين اهلها

0: خذ لك جواز. ايه ايه ايه ايه راد له تعب الجواز. هلا اكشر لا تخاف
1: من القيامه. هلا صل شقي فرحان يا كل زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: شوفني تعنيت شايل راية

بعد امشي وتشوف المواكب عيني امشي وتشوف المواكب عيني عن يساري تنصب ويبيني

الأعلام اللي يلومون خليهم مش ما حاولوا مش ما يفجرون يا سيدي وكل التعب لعيونك يهون أنا ويا عابس بلكتي يسموني مجنون

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: هلا بولاد علي مأجور موفق ما ينسى مصيبتها ما شاف ابنك عاشورا
1: شاف ابنك عاشورا
0: الحفو اللي يستيزي.

0: ما ينسى مصيبته. شارك شارك شارك الله يحفظك. شاف ابنك عاشورين، شاف ابنك
1: عاشورين
0: الطف اليسر يا حسين. صرخة صرخة ما ينسى جيب لك علي حالة شد لو

زينب عيدها وزينب يا زينب وزينب يا شنو قصري زينب طابتها

0: وماتها
1: تتمنى
0: ويتمنى علي روحها هاي نومتها روحها هاي نومتها

0: ينسى مصيبته ما ينسى.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
0: تشوفه اي والله يا

عاشق يا عمي بلك الله للطيب الغالي خادم الحسين الشاعر حسام الحمزاوي جت تمشي وتمشي من المحن وين أبو فاضل يجينا دون وعنا جت تمشي وتمشي من المحن وين أبو فاضل يجينا دون ضعن بالدرب تشكي علي السن

وين الله وعدلي ما تلقاه لو ساعة واحدة أحكي وياه وين الله وعدلي ما تلقاه لو ساعة واحدة أحكي وياه

0: البكي الله الله يا مربعين
1: عافيتك
0: امي تشوفك عايش في دول هالصوت

قبل رجعت لكن ما كف بكيها تفرش الراية وشادت خلديها

0: تمشي وتحس تمشي وتحس في الشمس طاحت علي.
1: الله يساعد قلبك واولادك.
0: تمشي وتحس في الشمس طاحت علي، تغير شكل هم الحنية. غير شكل هم الحنية، بني ابكي تفهو بيدي بني، ما خلت وحدة تحس مس بي، ما خلت وحدة تحس مس بي، بالليل تضمد بالمجوية بالبجي بالبجي. الله اليوم
2: أربعين
0: صار احشو يا أهل
2: أمنيت أشوفك حالي عزة
0: يوم أربعين
2: ما عافل
0: فدوى صوتك

خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين الجيل خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين الجيل

بالكبو فاضي نشوفه طيبه كون ديت ترجع تلامس طرف دينا بلك من بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية بلك من بعيدي في الراية يتلقانا ونشرب من ماية يا اختي من عنده أحلى حجاية يا اختي من عنده أحلى حجاية شمحلى الأخو تصير يختم راية بالبجي بالبجي اليوم اليوم

الكل ملك الله.

العطش معتن بدي مخدراتي أمشي وأدفن بالدرب خلصا بناتي.

أتمنى تقعد تروي عيوني. بس خاف تموت بشوفي بدوني. أتمنى تقعد تروي عيوني بس خاف تموت بشوفي بدوني. بعد ما أريد أقلك وين أخذوني.

تقل شم ريحة عزيزي وين أريد طاحت من الناقة من شافت وريد قل أنا زينب ما تسمعني

اسمعني صوتك كافي فراقك غيرني سباحك لحظة ما فارقني لقاني محمد ما يعرفني سباحك لحظة ما فارقني لقاني محمد.

0: القبر قعدت تقل لك عيد وصلتك هي هاي الكسرة من ما تسمع اختك.
1: اي والله هي هاي الكسرة. اي والله
0: القبر قعدت تقل لك عيد وصلتك هي هاي الكسرة من ما تسمع اختك.

اقعد اشرب من عيوني والله جبت لك اقعد.

ذكرني بذيك القعدة الحلوة يا حسين ماشي عليك الخوة. ذكرني بذيك القعدة الحلوة بس شوف.

0: أرد أشوفك هو لومه هو صدرك خويا جيتك ما أعاتب جيت أعذرك أرد أشوفك هو لومه.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: لا راية ترفع علينا
1: يا دب علينا
0: لا سيف اللي يحمي
1: لا سيف اللي يحمي
0: لا بيتي لا وليان
1: لا بيتي لا وليان
0: الشيخ عبد الحسين ابو شرف

0: ساعدوهم غتساعدوهم.
1: لا يا بنت علي يا
0: لا سير
1: لا سير بنتي يا حميدة
0: لا بيتي لا أولياء
1: يا بنتي يا
0: حميدة.

0: وذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: نالكم خل نكمل القصيدة.

تصبح خادم اخدم وين واحد من المجلس شبح لي انا العين واختار لي

واحد من المجلس شبح لي انا العين.

خويا ما خلاني يم جسمك اروح، خويا ما خلاني يم جسمك اروح، خويا ما خلاني يم جسمك اروح، اليوم يجي توعى القلب.

0: تراب قبرك خالي داوي للجروح يا ابن ابوي جروحي شي داويه
1: يا ابن ابوي جروحي شي داويه
0: عن نار عفتك خذولي ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم جيت وعالقبر خلينا نوح تراب

النهر أختك خذوني لليسر النهر عفتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح أرد بيا جمر للمدينة راح أرد بيا جمر ودمع عين ودمعي يا جمر الذي يطفيها دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين انت انتظر عالنهر عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بها الجمر.

0: شيخ عبد الحكيم ابو شوق.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه قلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرعة راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلاء كل من ذبي حب مصرعة شراح تسمع

راح أرد لديارنا بهاي الأيام بلا رمل يا عباس وبليتام. انتو أهل بكربلا موذر أجسام، تفنت أهل بكربلا موذر أجسام.

0: إلى أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: احنا خدامك نبدل عمر لأيامك، احنا خدامك
4: هلا
3: احنا خدامك اجوال عمر.

تاني أنا أوعد أوفي وياكم وعد روح فداكم عهد أوفي وياكم وعد روح فداكم أبد ما ننساكم أدري ما تنساني

خدامك خلي خلي احنا خدامك احنا خدامك. الأستاذ ثار الكنان يا غاتي الله الله الله اعترف هاي الراية اعترف هاي الراية عشق وانت لغاية عشق وانت لغاية.

0: احنا
1: خدامك
0: يا حسين، احنا خدامك، احنا احنا احنا خدامك، احنا خدامك. بالاخير رفعت راس والله ما شاء الله. الله نعم كلمة حاضر، نعم كلمة حاضر، امل ننطر باكر سفر، طبع مساهر والضمير متاني، والضمير الله والضمير متاني. نعم كلمة حاضر، امل ننطر باكر سفر، طبع مساهر.

وجداني تعب لا تتعب يلا اهنا حار ضامي حسيني نحر ضامي حسيني نغر روشنيني ضوى نور بعيني منهجك قراني منهجك قراني

حيدر قائد علي حيدر قائد حيدر قائد او حيدر قائد او حيدر قائد حيدر قائد

أبو الغيرة رزق وانتم خيرة وطن حبكم وديرة أجمل الأوطان أجمل الأوطان علي حيدر قائد علي حيدر قائد وحيدر قائد وحيدر قائد ايوا احنا نجاهد ايوا احنا نجاهد حيدر قائد علي حيدر قائد هلا واحنا نجاهد حاضر شاهد.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ما كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور، عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور، تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور، ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور. أنت

جرى الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا.

أنت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود

اللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطر رياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح وتحيا

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

يشوفك وأعدائك تشوفك بكل مكان، صيح لبيك يا حسين وخلي خافون لبيك يا حسين. انت تعرف ليل ثجيل يا هو تختار. يلا الك المجلس.

يلا انت تعرف خادم الزهراء الطيب العزيز الشيخ وسام الشوي. نعم نعم.

رحت رحت ماخذ بإيدي رسالة من الشمس رحت رحت يا الظلام تهرس الكوفة ترس رحت رحت

بدرب اسمه حاف ما ردنا سلطان وبنا سلاطين ما ردنا سلطان وبنا سلاطين عيد ابو حميدة ما ردنا سلطان وبنا ايه من الله إلنا مهابة وعناوين ما ردنا

اسمع حرب حرب والمهمه الصعبه تحتاج الصعب حرب حرب سيدي سيدي وطلعت رسائل هم كذب غير

احنا الهواشي مرواسي على القاع احنا الهواشي مرواسي على القاع تعب الصمد علينا ولا ظهر الهواشي.

قسم قسم راح راويهم بسيفي ملحمة قسم قسم إلا خلي الزلم تسبح بالدمة قسم قسم راح راويهم بسيفي ملحمة قسم قسم إلا خلي الزلم

فيه أرسم بطولة وشجاعة وعزيمة. فتاري جيش كامل كسرت بوقفت العظيمة.

شافوني جبل شامخ بقيتي بثباتي ويقيني لو مر خيالي

تعال يلا انت تعرف ليل فيك ساعدني ساعدني.

هلا بك من طاعة تقل اهجم عليهم زلمهم تهابك. إلي إلي مو جهة وحدة الجهات الأربعة. إلي إلي

0: ليلة جيت حيهم حيهم شنك تعبت شنك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

اشتكوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

لا بعد، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن

ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني

فأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

0: ربك غدا
1: إلا أن يشاء الله
0: واذكر ربك إذا نسيت

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

لَهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني

معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

وصية من الله والله عليم حليم.

أتأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

ولا ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

نذيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل

وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولاً

نكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين.

والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً.

فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

ربكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما

فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

توقف يا رعد. كيف تفزع هذا القط الصغير؟ هو بالتأكيد تائه ويبحث عن مأوى. لا تخف يا صغيري، أنت ضيفي اليوم، ولا يجرؤ مخلوق على إيذاء ضيوفي. أتسمع يا رعد؟ تعلم أن تستخدم قوتك فيما يفيد، وأن تكون رحيماً بمن هو أضعف منك حتى يرحمك من هو أشد منك قوة. لا تكن كأبرهة الحبشي صاحب الفيل الذي أصبح مثلاً يضرب للحماقة والاعتزاز بالقوة. وأقصد بالحمق أبرهة طبعاً وليس الفيل المسكين. أنت لا تعرف القصة. حسناً، اجلس في هدوء وأنا أحكي لك.

0: مهيب، تعلم أن تضرب الأرض بقوة لتعلن للجميع قدومك يا مهيب.
1: سأفعل يا أبي، ولكني كنت أريد أن ألعب وأستحم في بركة الطين.
0: هناك أشياء أهم من اللعب.
1: مثل ماذا؟
0: البحث عن الطعام مثلا؟
1: الطعام موجود في كل مكان، نحن نأكل الحشائش والنباتات ولا نفترس غيرنا كما يفعل الأسد ملك الغابة.
0: من قال إن الأسد ملك الغابة؟
1: أكثر الحيوانات.
0: هذه شائعات لا تصدقها.
1: أبي، أريد أن أستحم عند بركة الطين.
0: انتظر.
1: ماذا ستفعل؟

0: ما رأي مولاي الملك أبرهة في تدريبات الجند؟
1: هذه كلها أساليب قديمة للقتال، تعرفها جميع القبائل العربية مثلما نعرفها نحن في اليمن.
0: ولكن جنودنا يتقنون فنون القتال أكثر من غيرهم.
1: هذا لا يكفي، أريد جيشا مميزا يرهب الأعداء ويحطمهم تحطيما دون مقاومة.
0: هل نستعين بعجلات حربية مثل التي كانت عند ملوك الفراعين؟
1: لا، أريد سلاحا لم يستخدم من قبل ولا يمكن مواجهته أو إيقافه، كالأفيال المندافعة في أحراش إفريقيا. نعم، إنها الأفيال.
2: إلى أين تذهب يا أبي؟
3: هذا ليس من شأنك،
2: لا يجب أن تخرج في الظلام وحدك.
3: هل ستتحكم في أبيك بعد أن كبر في السن؟
2: لا يا أبي، لم أقصد، ولكن أرجوك أن تسمح لي بمرافقتك.
3: لا.
2: لماذا؟
3: اسمع يا بني، إنني راحل ولن أعود.
2: لماذا لا تعود؟
3: دعك من الأسئلة السخيفة، اسمعني الآن، فربما لا أحدثك بعد اليوم.
2: إنني أسمعك يا أبي.
3: أشعر بأن قوتي تتسرب مني، لكني أرى قوتي في جسدك أنت. اسمع، اسمع يا بني، لقد عشت فيلا شريفا.
2: لا أفهمك يا أبي.
3: إنني لم أستغل قوتي في ظلم مخلوق، هذا هو شرف الأفيال. لم أظلم بريئا ولم أضرب ضعيفا. قد تأتي عليك لحظة تتعرض فيها لاختبار صعب، فليكن الشرف دائما هو اختيارك في الحياة. عد الآن وقم برعاية الفصيل.
1: هل عاد الصيادون من غابات إفريقيا؟
0: لم يعودوا بعد يا سيدي.
1: لماذا؟ ما سبب التأخير؟
0: كان علينا تدبير أمر نقل الفيلة بعد صيدها من إفريقيا إلى اليمن وتصميم أقفاص خاصة لها
1: اسمع أيها الوزير، لا أريد الخوض في التفاصيل، أريد الفيلة عندي في حديقة القصر في أسرع وقت.
0: أمرك يا مولاي.

0: سيدي قائد الأفيال، هل يمكننا التحدث إليك قليلا؟
1: بكل تأكيد يا جبل، أنت وبطاطا من أعز الأصدقاء،
2: ولذلك نحن لا يعجبنا جلوسك المستمر عند مقبرة الأفيال وحزنك الدائم على أبيك.
1: إن أحزاني ثقيلة مثل وزني.
0: هذا حزن نبيل، ولكن هناك أشياء تحدث في الغابة يجب أن تعرفها وتفسرها لنا.
1: ما الذي يحدث؟
2: الكائن النحيف المسمى بالإنسان أصبح يأتي إلى غابتنا بأعداد كثيرة.
1: وما أهمية ذلك؟
2: لا أدري، ولكنهم يفعلون أشياء عجيبة، يحفرون الأرض ثم يعودون لتغطية ما حفروه بأوراق الشجر.
0: هل تفهم شيئا مما يفعلون؟
1: لا، ولكن إذا فكروا في سرقة ما تبقى من مقابر أجدادي فسوف يعرفون حجم غضبي.

0: أيها الجبناء، أين كانت تلك الشبكة؟ إنها لا تتمزق مهما ضربتها.
1: مهيب، ابتعد ابتعد يا مهيب، سيصيدونك أنت أيضا.
2: يجب أن أنقذ صديقي.
1: لا فائدة، أهرب أهرب بسرعة. أسرع أسرع يا مهيب أسرع، إنهم يقذفون الرماح في هذه الناحية.
2: لنتجه إلى الناحية الأخرى. قدمي تؤلم.
0: إن رأسي يدور مع هذه الأمواج.
1: مهيب، هل سيقتلوننا؟
2: لو كانوا يريدون قتلنا لفعلوا ذلك في أحراش الغابة. إننا أسرى لديهم.
0: وماذا سيصنعون بنا؟
1: لا أدري يا جبل. ماذا ترى يا قائد الأفيال؟
2: لم أعد قائدا لأحد، لقد فشلت في حمايتكم.

0: ها هي الأفيال يا مولاي.
1: ما الذي تفعله؟
0: إنها تؤدي التحية العسكرية للقائد أبرهة، ولكن على طريقتها.
1: يعجبني هذا، ولماذا لا يؤدي هذا الفيل التحية؟
0: لا أدري، ولكنه لا يستجيب للأوامر يا مولاي.
1: كيف لا يستجيب الجندي لقائده؟
0: حاولنا تأديبه وضربه بالسياط، لكنه عنيد إلى أبعد الحدود.
1: الطعام يا وزير، امنع عنه الطعام، عندما يقرصه الجوع سيستجيب للأوامر.
0: أمرك يا سيدي.
2: إن الطعام لذيذ.
3: كل في صمت.
4: معذرة يا مهيب، ليتنا كنا نستطيع إطعامك معنا.
2: الأمر سهل، لماذا لا تستجيب مثلنا وتقدم التحية للقائد أبرهة؟
4: نعم، المسألة بسيطة، كل ما عليك أن تخفض رأسك قليلا وترفع خرطومك لأعلى.
5: إنني أتضور جوعا، رائحة الطعام لا تقاوم.
0: انظر يا مولاي، الفيل الكبير بدأ يستجيب.
1: حسنا،
0: كنت أظنك ستسعد يا مولاي.
1: هناك أمور أهم من الفيل تشغل بالي، أريد مقابلة كبير المهندسين الآن في قصري.
0: أمر مولاي، لأنصرف الجند.
4: مهيب، كنت رائعا، سيعطوننا الكثير من الطعام.
5: الكثير من الطعام لمجرد رفع الخرطوم بالتحية، يا لهم من حمقى.
1: لماذا يحج العرب إلى الكعبة؟
6: إنها أول بيت وضع لتوحيد الله على الأرض، وهي تقع في مكة.
1: لست أسأل عن مكانها، إنما أسأل عن سر مكانتها في قلوب العرب.
6: الكعبة يا مولاي أبسط أثر معماري في العالم، إنها مجرد مكعب من الحجر، لكن قيمتها أنها ترمز لبيت الله الحرام.
1: أريد أن أبني معبدا أفضل من الكعبة، أم أنك تؤمن بما يقوله العرب؟
6: إن عملي بالهندسة والبناء يا سيدي يجعلني أؤمن بأن للكون خالقا واحدا صنعه بهذا الإتقان العجيب دون أن يختل فيه شيء.
1: خيانة في القصر، هذا الكلام خيانة. اقبضوا على كبير المهندسين وألقوه للفيلة لتفتك به.
4: أنا لا أفهم شيئا، لماذا يجوعونك؟ لقد أديت التحية لقائدهم كما طلبوا.
5: إنني أستحق العقاب لأنني أهنت نفسي وقبلت أن أنحني أمام حاكمهم التافه.
2: الحرس قادمون.
0: فكوا قيوده وأدخلوه قفص الفيل الجائع. أمامك فرصة أخيرة لتعتذر لسيدك أبرهة. سنقول إنك كنت مريضاً وتهذي من الحمى.
6: لن أكذب من أجل مخلوق، وليفعل الله ما يريد.
0: سترى الآن كيف سيفتك بك هذا الفيل الجائع.
5: ما هذا؟ أسير آخر يعذبونه مثلي؟
6: بسم الله خالق الحيوان والوحوش.
5: لا تخف، إنني لن أوذيك، أنت أول مخلوق أقبل أن يجلس على ظهري.
1: اقتلوا كبير المهندسين الخائن، أما الفيل فأدبوه حتى يعود إلى رشده.
0: أمرك يا سيدي.
1: من أنت أيها الرجل؟
7: أنا يا سيدي مساعد كبير المهندسين.
1: هل جئت لتدافع عنه؟
7: لا يا سيدي لا، كيف أدافع عن كافر بنعمة مولاي أبرهة؟ لقد جئت أعرض خدماتي، هذا رسم للمعبد الذي طلبه مولاي أبرهة ليحج إليه الناس بدلاً من الكعبة.
8: جميل، بناء عظيم.
7: خادمك يا مولاي ورهن إشارتك.
8: أنت تحسن الحديث، ابدأ في التنفيذ فوراً. معبد رائع، أحسنت أيها المهندس.
7: إنه توجيهكم الرشيد يا مولاي.
8: كم زائر قدم إلى المعبد؟
7: زائر واحد أعربي كان يسافر عبر الصحراء.
8: كيف هذا؟ لقد بنيت المعبد في طريق قوافل العرب وجعلت فيه كل وسائل الراحة.
0: سيزيد عدد زوار المعبد مع مرور الوقت يا مولاي.
8: وماذا قال لك هذا الأعرابي؟
7: كان متعجلا في دخول المعبد ولم يقل شيئا.
8: ما هذه الرائحة الكريهة؟
0: مولاي، يبدو أن الأعرابي قضى حاجته في معبدكم الموقر يا مولاي.
8: هذه إهانة، كيف أجرؤ؟
7: ربما لا يقصد يا مولاي، فهو غريب عن المكان وظن أنه بيت للخلاء.
8: هذه إهانة أعظم، العرب يسخرون مني، لكني سأريهم ماذا بوسعي أن أفعل.
9: اطمأن أبرهة على جيشه الذي كان في ذلك الوقت أقوى جيوش الأرض، ونام ملء جفونه وهو واثق بأنه سيجبر الناس على الحج لمعبده المزعوم بعد أن يحطم الكعبة المشرفة ويذل أهل مكة ومن حولها. نام أيضا ضيفنا الصغير، فلا تحدث صوتا يزعجه. غدا أكمل لك ما كان من أمر الفيل وأصحاب الفيل.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

اثنين اقوك شنة بين الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا دار. شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الشيخ عبد الحسين أبو شبع. يا

0: صار مالي صوت سمع وشبع اطلب والاسترحام وش لي قوعدها بس ارامل ويتام شهال قسوة بقلوب العيد والاجرام هذا طفل سحقوه ذاك لا حقيقي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا ابن امي. خذ هذا على راسك فايدك.

انا ابكي اقول لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدي ويمي.

0: حلي حلي
1: على بالأيام بالسابق ظنا
0: ممنون غات الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيدها بس هذا البيت
1: زينب تقل اكراح سولف همي
0: بلا حج.
1: زينب تقل لك راح اسولف همي.

0: يا ابن امي نحكي.
1: عالم الايام يا ابن

0: شلت وصايت كل اخيت واتذكر
1: منو
0: بثلاث وصايت.

0: ثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي، شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

دار والثالث منك يا عجل أكبر وكل هني يخصن كربل بهالمحضر.

الثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي على زهرة، قالت لأخوك يظل وحد بعمره، بيديش تيجي نتقدمي لمهره.

ثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوتي ظل وحد بعمري بيديك تيجي متقدمي لمهري.

نهار العيفتني بيها نبي حال حرقة وخيامك وانا لم بالاطفال بيا خيمة.

0: من هنا؟
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شوقي.
2: نعم

عيال شان احنا موجدنا لأساس الإسلام شان

0: بارك الله فيك.
1: من السبيل اليوم ردي انا يا حسين.

سهرة عيوني من غيفة عين نامت العين. هذه العزيزة سكنت يخبرك وديعت جسمك قبيلت نحرك واليوم طاحت هي.

النور طاحت صاحت وتسمع زينب.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك لو كنت أقدر أخذوني يسيرك.

بوك وبقبرك تنام، وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة تساديها بذلك يا جبتك.

0: خب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على ابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه. هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاه. ظل علي السجاد حاير بالأمر ظل علي السجاد حاير بالأمر يظل خاف وتموت زينب عالقبر. يروح زينب عدها جمرة من اليسر جمرة بعد الدمع ما طفاه. جمرة بعد الدمع ما طفاه. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. وقلب زينب كله متواصل جروح. روح أخوها تروح ويظل بيها روح. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. وين لو فاضل للعباس
1: بك ننتصر بك نقبض على شفار السيوف لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: بعد يكرهوني يكرهوني وأحبك.

حسدوني لأن حبك سعادة.

عناده عنيد ومعجبي بقلبي وعناده احبك حب محمد للعباده.

أجرع المر على مودك أجيك من النهاية وش أحبك مو كفاية أجيك من النهاية وش أحبك مو كفاية ولا

0: حسين يا حسين
1: يا حسين للحبيب الغالي الطيب المخلص ذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة.
0: أنا لطمة صدور أول محرم، أنا لطمة صدر أول محرم، أنا التطبير مني هوش الدم، أنا التطبير مني هوش الدم، أنا ناعز جية واني مأتم، أنا ناعز جية، أنا الجمرة البقات من المخيم، بقات من المخيم.

حب يا زاير خذت أعلى المراتب صرت ابن المواكب خذت أعلى صرت ابن المواكب أنا هبت عليه أنا خادم ها أنا هبت عليه هسه يا حسين يا حسين يكرهوني

أحس ما عرفك وأفهم كلامك، إذا ما أشعر بطعنة سهامك، ولا زورك ولا أعرف مقامك، إذا ما أنجوي بجمرة خيامك. فهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موابعد، وفهمت والي لي والي يعني ما أطعن موالي. سمح آني وغلاتك مهم عندي رضاتك، سمح آني مهم.

0: حسين يا حسين.
1: أحبك وأنت تستقبل منيتك، أحبك وأنت تستقبل منيتك، أحبك والدمع خضب لحيتك، أحبك والدمع خضب لحيتك، بناتك صاحني وثارت حميتك، بناتك صاحني وثارت حميتك، قمت بس العطش فقل مشيتك.

سلم عمري أمر لحظة على بالك بالطيب الغالي السيد عبد الخالق الحنة. حلم عمري أمر لحظة على بالك أذان أنت وأنا أحسبني بلالك أذان أنت وأنا أحسبني بلالك أقبل تراب أقدام المشالك

يعت وعندي هاجس أموتن بالمجالس أنا وضع حسين أنا خادم خدام أنا وضع حسين.

ضعت تحت الحوافر يشوفونك ضعت تحت الحوافر واشوفنك مقامي وبمناير اشوفنك مقامي وبمناير ولا شايف ظهر يشبك خناجر ولا شايف ظهر يشبك خناجر ضماير ينزفي وخضر مناير من عسى شفوفي قطيعه لا دموعك عالشريعه من عسى شفوفي قطيعه لا دموعك عالشريعه دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك دمع ابكي على جرحك شريد ابكي على ذبحك حقيقه مو وهم انا خادم

تنضح شهامه اشوفك ضامي بس تنضح شهامه لقيتك من حني بس باستقامه لقيتك من حني بس باستقامه رغم

وانا معل التراب ودمع جاري ودق على الصدور ليل وناري ودق على الصدور حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك حتى لو بالدم فديتك أبقى أشعر ما وفيتك بقين بالضميري لأن

الحلقة.

0: حسين يا حسين يا حسين.
1: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فدوى حالة الزيارة للشاعر علي أكبر الغرام.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: إذاعة جامعة المستقبل، التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كربلاء شمسي، كربلاء جنسي، حين الحبيب نصد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
3: حبيبي نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: Shut up!
1: الخير دروة الدين حبة ما كحلى من هذا الدرب جنب خطوتين روح امشي

الموفق المخلص الحسيني مصطفى راح كل هم خير مقدم يا الجيتك مثل الهوى من ما تجي نموت يا الجيتك مثل الهوى من ما تجي نموت هذا موكب في معزب يحكي ويا الاخرس بالاشاره تفضلوا فوق يحكي ويا

لن

0: الحسين ما شرب ما الحسين
1: شرب مع واحد ظلم مثل الحسين
0: وقف 18 سنة يطلن ماي ما أشرب يقولون أكلي أهل البواكب أكل وزي

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: أريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

علي علي علي علي يا بيا رغب الحضرة قدومك خير وشرف عراقك خادم وقف يا ضيف حسين.

والعين يلا أمر تأمر يا زايرنا إذا صابك ألم وحقك تلقى لجروحك دوا بهاي الخيم يا أمر تأمر يا زايرنا إذا صابك ألم

0: حيهم حيهم النشامة جت بويا
1: جت من عاقل الدنيا
0: مشكورين مشكورين جزاكم الله خير. هي هاي ضيافتكم.

0: علي علي علي علي علي لمودك راح التعب يا واحد من هالشعب لمودك راح التعب يا واحد من هالشعب نشوفك قبة ذهب وكبار سلطان
1: أكبر سلطان
0: إيه حالاتك من تمر بينا يا زايرنا الفخر لو أن ترجع لسويها عشر
1: شهر.

0: شهر واحد ترى راح يقلع عيني، شهر واحد قرابين العشيق.
1: شوفوا يا وينك وينك اجت حيهم النشامه.

ومتبخرة طيلة شم ما تنقرة مضياف الناس علي علي علي علي علي حواه نشف حيدرة هوا الحب متبخرة حواه

تفرح فاطمة فقط بس الكرم ضيفة يسمو نزلمة هلا بلمة مواكبنا تفرح فاطمة فقط بس الكرم ضيفة يسمو نزلمة

0: منهم طف الحافي اخذ منهم ذهب صافي اخذ منهم طف الحافي اخذ من ذهب ذهب
1: ذهب صافي
0: اكو

أنا أحرق دمع ذلي من أمشي وياك خيالك يعتبر صف عبلي ضد المشي خيالك من يمر بينا يا زاير ننتشي

0: عودتك تقرأ شو تقول يا ابو صالح يا ابو صالح عيد عيد
1: ابو صالح
0: ابو صالح ردت منك ولو نظرة ردت منك ولو نظرة يا زاير طب بخجل وريدك تدعب وجل يا زاير طب بخجل وريدك تدعب وجل.

مات عمر ولا أكخل يستمر من دون فراق. على على على على على يا زاير طب بخجل وريدك تدعي بوجه.

0: بدل علم نقول إن شاء الله يحطنا مع أفواج الخدم. أي إذا باكر يجي الهدير بدل علم نقول إن شاء الله يحطنا مع أفواج الخدم. العبد يبكي على راعية راح العبد يبكي على راعية
1: قالوا في الحسين.

التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

حين ولا تغيرت من الشمس ومرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمى يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمى يعني خسوف رسمه

مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة أشوفك سهل مرة لغوص طل اسم حاولت ارسمك حزن حاولت ارسمك لانك فرح ترسم مرة اشوفك سهل مرة لغوص طل اسم حاولت ارسمك حزن حاولت ارسمك

صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، صدرك أشوف ستر عني الشرف والخدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم على القدر، لو ما أبو الموزمة ما تحكم رسمه.

ذهب كل يا الغيرت ملبسك لا

0: وجه العتب.
1: قول قول
0: ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع من

0: يهد الهوى.
1: الله يا الله يا صاحب الزمان، مروتك مولاي نظرة هذه الليلة.
0: أدري أذ الهوى لما يطب الجرح، أدري

الحشر يا

0: يستحق خادم أصيرا إلى منه لأجل حضرته منه لأجل من أوقع بمعضلة من أوقع بمعضلة هلا جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع الصدر جفي عسن جفي عزلنا بكسر لو ما له طمع
1: لا تتعب

0: حبك حسن خاتمة، حبك
1: حسن خاتمة،
0: والدنيا لحظة سفر، والدنيا
1: لحظة سفر.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر، بهاي لا تعوفني أبو علي. أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر.

وقرى تاريخ البشر ما تجيد مثل الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

تجزع أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعو والدين قوض أهله فمحله دسر وشتت شمله

احتفلن بكربلاء ولا بيثرب والمحصبين اطلعوا. أنست بهم الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع طف به على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت

هو للنبوة والإمامة مجمع مولى بتربة الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع.

الجلوس وتسابق القوم على ناب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول. فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم: ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فسطاطهن وهم يسلبوهن

لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله، ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات. فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين،

يا اهل الحمية ما تجوني من ايد الاعداء تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا جده يا محمد صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الأعضاء.

جسد أبيها فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها.

يقول الراوي ثم ان عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الاصبحي وحميد بن مسلم الازدي الى عبيد الله بن زياد وامر برؤوس الباقين من اصحابه واهل بيته فقطعت وسرح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الاشعث وعمر بن الحجاج فاقبلوا حتى قدموا بها الى الكوفة ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على احلاس اقتاب الجمال وهن

ب13 رأسا، وصاحبهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن ب12 رأسا، وصاحبهم شبر بن ذي الجوشن، وجاءت تميم ب17 رأسا، وجاء بنو أسد ب16 رأسا، وجاءت مذحج ب7 رؤوس، وجاء سائر الناس ب13 رأسا. ولما انفصل ابن سعد عن كرب

اشاروا اليهم بالسبايا المشار اليهم، فلما قاربوا الكوفة اجتمع اهلها للنظر اليهن، قال فأجل

العلي بن الحسين أتنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا فارتدت الأنفاس

وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرى سنتكم. ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا فلقى

الأرض وملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل

يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول

قالت لا يخزى ولا يبزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى وكان لها من العمر 11 سنة. فأبكت جميع من حضر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير

علامته حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك.

فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا.

الأسلوب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وقعي كما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما كسبت.

فسكتت وخطبت ام كلثوم بنت علي عليهما السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواة لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه.

وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها

لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقد سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد.

ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا، أيها الناس ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد؟

وانت اكتم حرمتي فلستم من امتي. فارتفعت الاصوات من كل ناحية وقال بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون. فقال عليه السلام رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته. فإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله

عنك فامرنا بامرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرأ منه وممن ظلمك وظلمك.

من قبل كلا ورب الراقصات فإن الجرح لما يندمل قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه ولم ينسني ثكل رسول الله.

في فراش صدري ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال الآخر: وإن قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا من حسين وأكرما فلا

ولا علينا. قال الراوي: ثم ان ابن زياد جلس في القصر للناس واذن اذنا عاما، وجيء برأس الحسين فوضع بين يداه، فجعل ينظر اليه ويتبسم، وكان في يده سوط فجعل يضرب به ثناياه ويقول انه كان حسن الثغر.

به زيد بن أرقم صاحب رسول الله وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب ثناياه قال له ارفع سوطك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة، يقبلهما ثم انتحب باكيا. فقال له ابن زياد أبكى الله عينك، أتبكي لفتح الله؟ لولا أنك شيخ قد خرفت

فاطمة وأمرتم ابن مرجان والله لا يقتلن خياركم ولا يستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعار. ثم قال يا ابن زياد لأحدثنك أغلظ عليك من هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى ثم وضع يده

رسول الله صلى الله عليه وآله عندك يا ابن زياد. وادخل نساء الحسين وطبيانه الى مجلس ابن زياد. فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنت علي. فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا.

فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. قال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها فقال له عمرو بن حريث إن امرأة والمرأة

الحسين والعصاة المردى من آل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلتك لي وقطعت فرعي.

ابن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ فقال علي بن الحسين. فقال أليس قد قتل الله عليا؟

الذي خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب فتعلقت به فقالت يا ابن زياد حسبك ما أبدت من دمائنا، إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت قد

بغير حمي ويالي انا بقيت محيرة واصفج بلدي لا عبايا يبرالي ولا حتي يزجروني من ابكي وتدمع العين.

قد أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة. ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل إلى داره إلى جنب المسجد الأعظم. فقالت زينب بنت علي

ومد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله.

الازدي وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانت عيناه قد ذهبت وكانت عينه اليسرى قد ذهبت في يوم الجمل.

الأشراف من الأز من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزلي. فقال ابن زياد اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأز أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه فأتوني به. فانطلقوا إليه فلما بلغ ذلك الأز اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث.

واقتحموا عليه. فطاحت ابنته: اتاك القوم من حيث تحذر؟ فقال: لا عليك، ناوليني سيفي. فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه ويقول: انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وابن

أني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه أحد وكلما جاءه من جهة قالت يا أبتي جاءوك من جهة كذا حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به فقالت ابنته وهذا الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به فجعل يدير سيفا وهو يقول أقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري قال الراوي فما زالوا به حتى أخذوه ثم حمل فأدخل

أرجانه وشتمه ما أنت وعثمان أساء أو أحسن وأصلح أم أفسد والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم. ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال عبد الله بن عفيف الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئس من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني الإجابة من في قديم دعائي. فقال ابن زياد اضربوا عنقه، فضربت عنقه وصلب في السبخة. قال الراوي وكتب عبيد الله ابن زياد الى يزيد ابن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر آل بيته.

بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل أثقاله ونسائه وعياله. قال

عنان السماء فأشرف على القوم وقال من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قال وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا نعم. قال بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال هل لكم في شيء؟ قالوا وما هو؟ قال عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليل، وإذا رحلتم تأخذوه. قالوا وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدراهم، فأخذه الراهب فغسله وطيبه وتركه عنده فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أنني مولاك. ثم خرج من الدار وما فيه وصار يخدم أهله.

من بين المحامل وينحونا عنها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها أن يجعلوا الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا، وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة حتى أتى بهم باب دمشق.

وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن قال نعم قال فهل عرفت هذه الآية قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك فقال علي عليه السلام فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا فقال الشيخ قد قرأت فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى قال نعم فقال له علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ فهل قرأت هذه الآية

ذلك. فقال علي عليه السلام: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به، والتفت إلى زين العابدين وقال: بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام: إنا لنحن هم من غير شك، وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنا نبرأ إليك من عدو أهل محمد من جن وإن. ثم قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية

فقلت في نفسي ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا شيخ نراك

السماء والأرض لا تنخسف بآلها. قلت ولماذا؟ قالوا هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهدى من أرض العراق. فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. فقلت

أولاهن فقلت يا جاري من أنت فقالت أنا سكينة بنت الحسين فقلت ألك حاجة إلي فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. قالت

النار. قال وما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت إليه ما وعدته. قال الزهري لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون فأنشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعب لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيرون نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم ديوني. ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته.

ظنك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رأنا على هذه الحالة والصفة فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين فلما رفعوا الجامعة عن عنقه سالت الدماء من رقبته ولما نظرت بنت

دار يصفل وسف يا حسين بدار وصيح ابويا اليوم ردار. قال ابن الاثير في الكامل ونظر

فاطمة فارتعدت وظننت ان ذلك جائز عندهم، فاخذت بثياب عمتي زينب وقلت يا عمتاه اوتمت واستخدم بعد والدي ابي عبد الله، وكانت عمتي تعلم ان ذلك لا يكون، فقالت عمتي لا حبا ولا كرامة لهذا الفاسق، وقلت للشامي، وقالت للشامي كذبت والله ولا ام والله ما ذاكلت ولا لأميرك يزيد، فغضب يزيد وقال كذبت ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعل، قالت زينب كلا والله ما جعل الله لك ذلك الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستشاط يزيد غضبا وقال

قائلا هب لي هذه الجارية، فقال له يزيد اعزب وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا. اعرفتها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين، الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع الشامي بذلك قام وقال يزيد قبحك الله، والله ما ظننت الا ان هؤلاء من الترك او الكابل تقتل ذرية رسول الله وتزعم انهم خوارج. فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فامر به ان يقتل، فقتل رضوان الله عليه. ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه امامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر اليه ويزيد يسره عنهما.

يد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر. وانشد ابا قومنا ان ينصفونا فانصفت قواضب في ايماننا تقطر الدماء نفلق هما من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما. فقال يحيى بن الحكم اخو مروان وكان جالسا عنده لهام بجنب النهر ادنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي سمية امسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد على صدره وقال اسكت لا ام لك

هدمناك وهيا يا لي هضمنا يا ما جرى على حد وشافا يا مويا بربين العدو جرحا وشافا يا على راس سبط العيب وشافا يا عصي زيد ويسب حامي.

ثم جعل يزيد يقول: ليت اشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الاسل، لا اهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لست من خند فان لم انتقم من بني احمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.

سامعه اذ لم تسمع احدا يرد على يزيد ابن معاوية. فقامت وقالت زينب سلام الله عليها الحمد

خاطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة وحين طفى لك ملكنا وسلطاننا فما لم أهلا لا تطش جالا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المنايل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحل والأرض.

غضبكم ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبج

المسلمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل ولئن

وعليه المعول، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك ولا ترحض عنك عارا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لا يزيد يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح.

في بعض الجزائر حافر حمار عيسى ونحن نحج إليه في كل عام من الأقطار، ونهدي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم، فأشهد أنكم على باطل. فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتله، فقام إلى الرأس وقبله وتشهد الشهادتين، ثم أخرج الرأس من المجلس وطلبه على باب القصر 3 أيام. فسمعت هند بنت عمرو بذلك زوجة يزيد، جاءت وهي بأية حالة حاسرة عن رأسها حافية القدمين إلى مجلس يزيد ماتوكة الحجاب، وهي تقول: يزيد رأس ابن بنت رسول الله على باب دارنا. فقام إليها يزيد وغطاها وقال لها: اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد. ثم جاء يزيد بن معاوية إلى المجلس إلى المسجد، وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين، ففعل الخطيب ذلك. فطاح علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوى مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد: أتأذن لي

توفى أبا يزيد فألح عليه الناس فأذن له. بعد كلام يطول بيانه من جملته قال إنه إن صعد المنبر

قدر ما يحسن هذا. فقال انه من اهل بيت قد زقوا العلم زقا. قال فلم يزالوا به حتى اذن له فصعد فخطب خطبة ابكى منها العيون واوجل منها القلوب. فقال سلام الله عليك، الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والاول الذي لا اول لاوليته والاخر الذي لا اخرية له والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والايام وقسم فيما بينهم الاقسام. فتبارك الله الملك العلام. ايها

قد استكملت علي الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، فهم في منازل البلوى هموت وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة

ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباتوا بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسا أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحان وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن

لرسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وثامن من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول ذكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذروى الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب انا ابن عديمات العيوب انا ابن نقيات الجيوب انا ابن خديجة الكبرى انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن سيدة النساء ثم ابكى العيون بهذه الكلمات فقال انا ابن المذبوح بكربلاء انا ابن من راسه على السنان يهدى انا ابن من حرمه من كربلاء الى الشام تسبى فلم يزل يقول انا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن اذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله اكبر قال الامام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء اكبر من الله فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي وجلدي ومخي فلما قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله التفت اليه زين العابدين وهو بعد على المنبر

آثم، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت ذريته وسبيت نسايا؟ فنزل الإمام زين العابدين من على المنبر هذا، وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام زين العابدين، يقول المنهل: فجئت إلى مسلما عليه فقلت

يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منا، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا

يكلمني إذ امرأة خرجت خلف تقول إلى أن ينعم الخلف، فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينب. ولما خشي يزيد الفتنة وانقلاب الأمر عليه عجل بإخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم، ومكنهم مما يريدون، وأمر النعمان بن بشير وجماعة معهم أن يسيروا معهم إلى المدينة مع الرفق. ولما عرف زين العابدين الموافق من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها، فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقها بالأبدان كما في حبيب السير. يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين إلى المدينة جعلوا طريقهم على أرض العراق، فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء، فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين، فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم، واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء فلما أفاق قال يا حسين ثلاثة، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه.

وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء. وما لك لا تكون هكذا وقد غلتك وكف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى على أخوك يحيى بن زكريا، ثم جعل ببصره حول القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برعله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه، فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج، فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية فبينا نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع علينا من

الى ذاك السواد واتنا بخبره، فان كان من اصحاب عمر بن سعد فارجع الينا لعلنا نلجأ الى ملجأ، وان كان زين العابدين فانت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان باسرع من ان رجع وهو يقول يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. هذا زين العابدين قد جاء بعماته واخواته، فقام جابر يمشي حافيا

فقال الامام انت جابر؟ فقال نعم يا ابن رسول الله. فقال يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت اطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيالنا.

ابن السبع وشالت بس الواي وخويا تقعد يا عز وجلعت حماي هذا وبنات رسول الله تنتقل من قبر ابي عبد الله الى قبر ابي الفضل بقى اهل البيت ثلاثه ايام في ارض كربلاء وبعد ثلاث توجهوا الى المدينه قاصدين الرجوع اليها فلما قاربوا المدينة التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حذلم وقال له يا بشر رحم الله أباك فلقد كان شاعرا فهل تقدر على شيء من فقال بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر فقال عليه السلام ادخل المدينة وانعى الحسين عليه السلام قال بشير فركبت فرسي وركبت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع

هذا علي بن الحسين مع عماته واخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا ببنائكم وانا رسوله اليكم اعرفكم مكانه. قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة الا وبرزت من خ

يا فقد الاحباب.

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالها، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا ابا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: حكي شريان العشق ويك النبض يكتب رواية. ما شاء الله ايديك ايديك ايديك. شريان العشق ويك النبض يكتب رواية. ما سمي وفا لو ما جزى خط النهاية. ما سمي وفا لو ما جزى خط النهاية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. ممشاي بثقة ما التفت للظل ورايا. وفا عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى حياتي. وفا عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى حياتي. أنا من عابس أعرف مقياسي. وفا بي واهش رافع بي راه. أنا من عابس أعرف مقياسي. وفا بي واهش رافع بي راسي. هيهات ما جامل بالموت متفائل. هيهات
1: ما جامل بالموت متفائل. بدون هالصوت

لو ما كربلاء ماتت ولا ظلت سحابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الجعل نار العطش مطرت سحابه، حرب لكن كان ليلة سفافة، هلا حرب لكن كان ليلة سفافة، يظل علي ولي آخر هتافة، حرب لكن كان ليلة سفافة، يظل علي ولي آخر هتافة على كل

الشبان وال على نار امشي على نار امشي امشي.

نار على نار امشي يستاهلون لو لا اراح على نار امشي على نار ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه اصحاب الذي بسوح الحرب زرعه وكرامه أصحاب الذي بسوح الحرب زرعة وكرامة واحد يركض بوجه الرمح كله ابتسامة واحد يركض بوجه الرمح كله ابتسامة واحد من ذبح لكن بقت عينه الإمامة واحد من ذبح لكن بقت عين الإمامة دمع جرح ذبح عند

يوصل مقامه ترجون اسود وابيض بعماله ترجون اسود وابيض بعماله وفي وتخلت ناتج افعاله ترجون اسود وابيض بعماله وفي وتخلت

عاقل ويعيش على نار امشي وينك على نار امشي على نار امشي

هالصحبة كنز والموقف يحدد نصيبه، هالصحبة كنز والموقف يحدد نصيبه، ما شايف رجل يضحك رغم

يصيبه ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه يتلقى السهم خاف السهم يتلقى السهم خاف السهم يوصل حبيب درس فعل لجل حب الغواني وانا شفت صرت عاشق مثالي درس فعل لجل حب الغالي وانا شفت صرت عاشق مثالي على قد فعلي مبدع بفنوني وانا من عقلي كاشخ بجنوني على قد فعلي مبدع بفنوني انا من عقلي كاشخ بجنوني مجنون بس عاقل مجنون بس عاقل بالموت متفائل.

0: على نار امشي امشي على نار امشي لعيون خادمكم خادمكم أشرف وأتبرك بوجودكم.
1: باكستان الكرد الصالح على نار امشي.
0: أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفار. أصحاب الطمع والمصلحة داروا كفاهم وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع نداهم وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع ندا خادم أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم أصحاب الصديق فتحوا صدر والموت جاهم ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم وبآخر نفس هاي أخوتي تسمع نداهم أنس بشر بكر وابن مضاري
2: إذاعة جامعة المستقبل

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

بك يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون. كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي.

وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار، بصير باللغة والأدب، من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600. ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأ نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام، زعيم الطائفة، المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة، رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدودي يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى، والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي، والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ، ومدخله من بهو سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهذلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة باذلا أموالا طائلة لبناء

فاقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ما نزال في أفق الشهادة، لأنه الواقع آخر حلقة من حلقات الملحمة تتم هذه الليلة، وهي مواراة بقية الأجساد التي قطعت. خلي أولا نلاحظ ماذا أعد الله عز وجل للشهداء، وإحنا في صدد استجلاء أفق أبي الشهداء هذه الليلة، أبي الأحرار، أبي الثوار. الشهداء منحهم الله عز وجل منزلة لا تضاهيها منزلة، حتى ورد فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. إذا قتل في سبيل الله وصل إلى الذروة، بعد ليس هناك فوق هذا البر بر. وقد كرم الله عز وجل الشهداء بنوعين من التكريم، تكريم بالحياة وتكريم بعد الممات. تكريم بالحياة أعطاهم مساحة واسعة احتلت قلوب الناس وستمر علينا إن شاء الله خلال البحث، والتكريم بعد الوفاة أعطاهم الله عز وجل منزلة من أعلى المنازل، وضعهم في المصاف التي يضع بها حملة الرسالات. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كل من يدخل الجنة لا يتمنى أن يخرج منها أبدا، الذي يدخل الجنة لا يريد أن يخرج منها إلا الشهداء. يقول الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليستشهد 10 مرات، ها؟ لتمر عليه الشهادة في 10 دفعات أخرى لما يرى من منزلة الشهيد عند الله، لما يرى من كرامة الشهيد عند الله. يود أن يخرج ليقتل 10 مرات ثم يعود، لأن بالواقع تأريخ الدم في دعم الرسالات تأريخ مرنان له دوي مشرف عبر التأريخ. طيب، من بعد هذه المقدمة البسيطة في مكانة الشهيد والشهداء، نشوف احنا في ذكرى الحسين سلام الله عليه هذه الليلة على ماذا سنمر. عندنا هنا 3 مساحات. المساحة الأولى مساحة تأريخية، والمساحة الثانية مساحة للعظة والعبرة، والمساحة الثالثة مساحة الأسى واللوعة والدمع. خلينا نمر أولا بالمساحة الأولى. المساحة الأولى التي هي مساحة التاريخ. هذا الموضوع، موضوع زيارة الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة اللي نعبر عنها زيارة 40، كثر التساؤل حولها. أن السبايا عندما ذهبوا إلى الشام ورجعوا، هل كان الذهاب والإياب في نفس السنة؟ يعني 40 يوم مرت على ذهابهم وإيابهم وطوافهم، لأن مروا بأكثر من مكان ومكان.
وصارت لهم لقاءات وصارت لهم خطب واجتمعوا بكثير من الناس في طريقهم. الامور هاي باجمعها تمت بسنة واحدة ام تمت باربعين يوم؟ يعني دارت عليهم سنة يلا رجعوا؟ يقول لا، راحوا ورجعوا خلال اربعين يوم. الواقع رواية الاربعين يوم، رواية السنة موجودة لكن ما يعتمد عليها، اللي عليه اعتماد اكثر رواية الاربعين يوم. يعني مجموع مسيرتهم من طلعتهم الى من كربلاء الى ان انتهوا الى الكوفة، ومن بعد ذلك طلعوا على الشام ورجعوا كلها اربعين يوم. اللي يساعد على هذا شنو؟ اللي يساعد على هذا اولا ما احدثته هذه الحركة من هياج، يعني من بعد واقعة الطف ونقل السبايا وحمل الرؤوس قطعا اتنبهت الساحة واتنبه الدنيا المسلمين، تحرك فيها اكثر من تيار، يعني صار لون من التدمر وبدأ الهمس يرتفع، ها؟ طلع من همس لا الى صوت، يعني النكير بدأ يظهر، عبارات التقريع واللوم والتوبيخ للامويين بدأت، الشارع بدأ بلون من التحرك. ادركوا الامويين خطورة الموقف وادركوا الخطأ اللي وقعوا فيه، ولذلك يزيد نفسه بدأ يتنصل. هاي الكلمة اللي يلزمها بعض الناس ويحاول ان يأخذ من عندها وثيقة لتبرئة يزيد، يقول وقف يقول كنت ارضى منكم بدون قتل الحسين، انا كنت ارضى منكم لو مجرد نعم الوقوف بوجهه بدون قتله. في طبيعة الحال هاي محاولة تراجع ومحاولة تغطية، والا في واقع الامر ما كان عبيد الله بن زياد يجرأ على قتل الحسين ما لم يأخذ الاذن من هناك. في المسألة مبدئيا كثر اللغط والاخذ والرد، وما اعتقد جو كهذا الجو يعطيهم مجال لان يستمرون على هالحالة لمدة سنة ابدا، لا. يعني يحاولون لفلفتها بكل صورة، يحاولون اختصار هالمشهد هذا الجو باسرع وقت ممكن، نعم، لان ابقاء هالمدة الطويلة معناه ابقاء في ساحة خطر وهذا لا يمكن ان يتم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان المسافة مو بعيدة، يعني تأمل انت 7 ايام للروحة و7 ايام كافية، او لنقل 10 بـ10، وش تبقى 20 يوم من تجوالهم بقائهم، لان عندنا الروايات تقول ان بقائهم بالشام استمر 7 ايام، وهالـ7 ايام تحولت كلها الى مآتم. وهذا الغريب اللي اقول لك ان هيج الشارع مأتم عقد في داخل مجلس يزيد بن معاوية، في داخل دار يزيد بن معاوية، بداخل داره عقد مأتم. يعني النساء اللي لهم ارتباط ببلاط يزيد وجملة من النساء الاخريات كان عقدا مآتم، وانتهى الامر بلون من التحرك. حاول يزيد ان يستره وان ينهيه باسرع وقت. في المسألة يعني مو المدة كافية للذهاب وللإياب، هذا بالضميمة الى الروايات انه اخذوهم ورجعوا بهم خلال هالاربعين يوم، يعني وصولهم الى كربلاء تم في نفس السنة على ادق الروايات وعلى اكثر الترجيحات اللي اشرت اليها، لانه اكثر من حالة وحالة او اكثر من سبب وسبب يدعو الى ارجاعهم بالسرعة، اكثر من سبب وسبب، لان حتى المدينة تهيجت. نبه، المدينة تهيجت، لانه المدينة اللي هيجها شنو؟ اللي هيجها الرأس، طلعوه من الكوفة ودوه الى المدينة واعادوه، رأس الحسين سلام الله عليه. لان الروايات تقول اخذ عمرو بن سعيد الاشدق الوالي مال الامويين، امسكه بيده وقابل به قبل رسول الله ووقف خاطبه كما يخاطب شخص، يا محمد ثار بثارات بدر.
تارا بتارات بدر، ثم لما سمع نحيب العائلة أنشأ يقول: عجت نساء بني علي عجة كعديد نسوتنا غدأت الأرنبي. انكشف يعني ما كان مستور، أصحروا بنواياهم بعد ما أكو شيء عليه ستار. بلى، أن العملية عملية إدراك تار لواقعة بدر، إدراك تار لقتلى بدر، إدراك تار لمن ذهب من أسلافنا. هذا كلها يبعث، هذا الوضع كله يبعث على إنهاء الأمر بسرعة. في القرائن والأدلة بالإضافة إلى الروايات تقول أنه بنفس السنة راحوا ورجعوا. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الرؤوس وين دفنت؟ هل أعيدت إلى كربلاء مع السرايا أم دفنت في أمكنة أخرى؟ لأن أنت لما تيجي إلى الروايات تلقى الروايات تقريبا هنا متوزعة على 20 مكان. نعم، روايات قسم منها يقول أنها بعسقلان، قسم منها يقول أنها بالقائم المائل بظهر النجف، قسم من عندها يقول أنها بالشام، نعم بباب الفراديس وباب الساعات، واللي قسم من عندها الآن باقي بالجامع الأموي رأس الحسين سلام الله عليه. تتأملوا قسم يقول لا، بعض الرؤوس أخذت ظلت في خزائن الأمويين ونقلت بعد ذلك إلى القاهرة. روايات روايات متعددة، وهنا نقطة يجب أن أقف عندها. يعني إحنا بالواقع هاي الروايات نرحب بها، لأن أهل البيت مثل القطر أينما وقع نفع، أي مكان يمكن أن يقال أنه هنا مشهد من أهل البيت، هذا المكان احنا نأمل ان يكون ان نكون شنو منطلق لماذا؟ للهدى وللنور وللرحمة، لان اهل البيت الله عز وجل اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم ابواب بينهم بين الامة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم باب ممتد من الارض الى السماء، حبل ممدود من الارض الى السماء. فاي مكان يمكن ان يقال بانه مكان لاهل البيت هو موضع ترحيبنا، لانه نافذة على النبوة، نافذة على الهدى، ويا باب مغلق بوجه الضلال.

0: هل أن الرؤوس دفنت كما يقال في هذه الأمكنة؟ يعني أكو اعتبارات تساعد على دفنها، لأنه يومئذ أفرض أكو وسائل تحنيط، وسائل تحنيط موجودة عندهم، وسائل تحنيط بدائية قد تكون، لأن أكو عندنا روايات كثيرة أن جملة من رؤوس العلويين عثر عليها في أيام العباسيين في أيام الأمويين، ونفس الرأس الشريف رأس الحسين نعم عثر عليه في خزائن الأمويين، مما يدل على أن وسيلة من وسائل التحنيط أكو موجودة وسائل التحنيط. ولكن هل هذا وحده مبرر لإبقاء الرؤوس غير مدفونة هالفترة الطويلة مع هاللون من التدمر اللي بدا على ألسنة الناس وعلى عيون الناس؟ يولا أخذوها الأمويين وواروها دفنوها ما خلوها بارزة للعيان. زين، طبعا هنا اكو ترجيحات وهنا اكو ترجيحات، لكن اللي يذهب الى كثير يعني عبارة مؤرخينا، عبارة الموثوقين من مؤرخينا، يقولون اوثق الروايات انها ارجعت الى الاجساد، نعم، ودفنت مع الاجساد. وعلى العموم سواء كان دفنت هنا او هناك، احنا ندرك اهمية وجود عضو للنبي في منطقة من المناطق الاسلامية، لان انت هذا المعنى ما تقدر تعرفه الا تقف عليه ميدانيا. اوضف بالقاهرة، طب على مشهد رأس الحسين وشوف شكو، ها شوف شي يصير هناك، ها ارجوك، يعني هذا عطاء، هذا عطاء، هذا حبل ممدود من الارض الى السماء، هذا يحقق صلة برسول الله، يحقق فتح منفذ من منافذ الشهادة والنور والعنفوان للناس. نعم، اذا احنا هذا المعنى كما قلت نرحب به، وبنفس الوقت لعل لله عز وجل إرادة في أن تتوزع هذه الأعضاء الكريمة حتى تكون مصادر للهداية. فعلى العموم عندنا جملة من الروايات تقول أنها قسم من اندفن بالخارج، وروايات أخرى تقول لا بأجمعها أرجعت إلى الأجساد، مما عرف بأنها أعيدت إلى نفس القبور، يعني كراش وضع، لأن الإمام السجاد سلام الله عليه علم على المقابر وأرجع الرؤوس دفنها كل واحد في قبره. طيب هذا الأمر الثالث، نتساءل لماذا تقطيع الرؤوس؟ زين، لماذا تقطيع الرؤوس وما الهدف من وراء هذا؟ أولا لماذا تقطيع الرؤوس؟ هاي عادة درجوا عليها في حروبهم، كانوا اذا قتلوا واحد وحاولوا ان يحصلون على جائزة يجيبون وسيلة اثبات الرأس نفسه، نعم، حتى ياخذوا الجوائز. مر عليك هذا اللي يرتجز في مجلس يزيد بن معاوية املأ ركابي فضة او ذهبا، اني قتلت الشهيد المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا، وبعض الرؤوس تنازعوا عليها بالمعركة، نزاع صار عليها في داخل المعركة، هذا يقول انا قتلته، هذا يقول انا قتلته، هذا يقول انا قتلته، كل واحد يتمسك. عابس ابن شبيب الشاكري تنازعوا على رأسه، غير تنازعوا على رؤوسهم. نعم، البعض اخذه ايضا لهدف اخر. شنو الهدف؟ هدف التشفي، لان المعروف ان رأس حبيب بن مظاهر وجملة من الرؤوس لما دخلوا الى الكوفة كانت معلقة بأعناق الخيل، تضربها الخيل بركبها. نعم، موجود هذا، هذا معنى نوع من التشفي، أكو نوع من المحاولة لحصول الجائزة، سبب قطع الرؤوس. سبب آخر نوع من التفاخر، أن احنا انتصرنا غلبنا، نبه، هذا الفكر القاصر المحدود، احنا غلبنا قطعنا هالأعضاء، ها بدليل ما جزيناهم وقطعنا اعضاءهم. وهذه بادرة، اول من بادر الها الامويون، يعني اخذ الاعضاء للتشفي وللتدليل. ما اعتقد ان الامر بدرجة من الوضوح ما يحتاج الى برهنة، وقد فعل ذلك اسلاف الامويين، وقفت هند تقطع اشلاء الشهداء، تقطع اعضاء حمزة، ووقف ابو سفيان يضع رمحه على خد حمزة ويتكئ عليه يقول ذوق يا عقب. هاي البادرة موجودة عندهم، مع انها تتنافى صريحا مع الاسلام. ولا تعتقد اكو عدو اكثر عداوة من ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه واله. لكن مع ذلك لما اجى عبد الله بن مسعود يوم بدر وتربع وجفى على صدره قال من انت؟ قال انا عبد الله بن مسعود. قال لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. ماذا صنع الناس؟ قال خذ الى قومك ونصر الله المسلمين، نصر الله دينه. قال عجل بقطع راسي وارفع على راسي رمح طويل حتى تعرف قريش اني مت على دين الصنم. فعلا قطع راسه، لما قطع راسه شد به خيط واجا يسحبه، لمحه رسول الله عن بعد صاح مه خذه كنزيعه الرحمه من قلبك انت مو انسان. هذا راح خلص انقطع ما عندنا عداوية. هذا وقف في طريق الدعوه وقاتل وقتل. هذا اسلوب يأباه الله عز وجل ويأباه الذوق وتأباه الانسانيه. مو نزيعه الرحمه ما عندك انت، شفقه ما عندك. هذا على اي حال انسان تسحب براسه؟ المثله حرام ولو بالكلب العبور. لكن ان للامويين ان ان ان يذعنوا لامثال هذه الاوامر. معروف من اين تخجل تخجل اوجه امويه سكبت بلذات الفجور حياها. هنا المهم ان قطع الرؤوس كان لاسباب، اولها تشفي ادراك الثار. نحن جزيناكم بيوم بدري، هذه الادراك. ثانيا للتدليل على ان احنا اللي بادرنا حتى ناخذ الجائزه، هذا قاطع الراس ياخذ جائزته. ثالثا لبعث الرعب في قلوب من تحدثه نفسه بالتحرك على الامويين. رابعا خامس اهداف كثيره اكو من وراء قطع الرؤوس. طيب بعدين نتساءل، هل هناك هدف اكبر من؟ نعم هناك هدف اكبر من هذا. شنو هو؟ ان هالاوصال هذه خل تتقطع وتتلاشى وتضيع، خليها تضيع، جسد او راس كله خليه يضيع. ليش؟ لان هذا اذا اندفن في قبر معين تحول الى معلم من المعالم، واذا تحول الى معلم من المعالم استقطب الناس حوله، واذا استقطب الناس حوله صار بؤرة من بؤرات الثورة. وهذا اللي حدث. تتأمل امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يوصل حسن والحسين يقولهم انتوا عندما تدفنوني معالم القبر لا تخلوها واضحة ابدا. ليش؟ لانه بطبيعة الحال يجون دول الى القبر ينبشوا وما عندهم ابسط اعمالهم هذه. اجوا الى زيد ابن علي ابن الحسين نفسه. زيد لما صرح اكو شاقية مع الماء امر بقطعها قبل ان يموت، قالوا اقطعوا هالشاقية حتى يكون دفن بيها. وفعلا قطعوا الماء حوله مجرى الماء ودفنوه في داخل الشاوردة واعادوا الماء حتى يضيع قبره. اجوا الامويين تبعوه، اكو من اخبرهم انتزعوه طلعوه من قبره حطوه على الجذع احرقوه هو وجذعه. اي نعم هو والجذع احرق. زين وذري رماده في الهواء ليكون يبقى قبر هنا، لان هذا يحمل عنفوان ثورة. هاي مو ذرات جسد، لا، وانما هي اجزاء من جسم ثائر، وهذا الجسم الثائر به حائية راح يطيح ايحاء. اذا اطى ايحاء راح يشحن النفوس عليه، يجب ان يضيع، يجب ان يقضى عليه. هذا وهذا اللي صار. والا ارجوك يعني شنو السر في التهالك على محو القبور؟ الشر بالتهالك على محو القبور ما هو؟ هو صاحب القبر راح خلص وضع تحت التراب وانتهى كل شيء. ليش هالشر على ان القبر يجب ان يمحى؟ هاي الجهود اللي بذلها المتوكل، الجهود اللي وصلت الى درجة بحيث ان تربة كربلاء تكرب باجمعها يمحيها، محي يمحيها، يجيلها يسلط عليها القرات يحرثونها، يسلط المياه على الحائر حتى تمر على القبر. يوصل الامر الى درجة شجرة كانوا يستظلون بها الزوار ويستدلون من عندها على القبر، امر بقلعها، قلعوها للشجرة وشنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا لا يكون هنا تجمع راح يتكهرب وين بروح هذا الدفين هنا، لان هذه الشهادة دائما هي عبارة عن شعلة مضيعة او عبارة عن شحنة تنبعث في نفوس الواقفين على القبر. تشامرني والكائنات هجوع بدنياك في قلب الظلام شموع، سهرت عليها الليل استلهم الرؤى فالهمني مما وهبت نجيع، وعند الرمال السمر من دم ثائر حديث اذا هب النسيم يضوع، تنشقه شم الانوف ولم يكن لينشقه انف اذل جليع. نعم، الوقوف على القبر يخليك تستنشق عبير الشهادة، يخليك تتكهرب بيش بالروح الطائرة المتمردة، يخليك تقف في افق الشهادة وانت ممتلئ قواه. وهذا ما يرعب الظالمين، هذا ما يخيف الظالمين. الظالمين واي يخافون، هذا ما يعتبروه ميت، لا هذا ما مات ابدا، يعتبروه صوت ينبعث من وراء التراب، صوت ينبعث من تحت التراب، وهذا اللي يخشونه. واحنا ايضا هي دوافعنا للوقوف على قبور الشهداء، احنا شعدنا دوافع عندما نقف على قبر الشهيد. ارجوك انا واقف لي على عظم، هو واقف لي على قطعة لحم اخذها التراب وتحولت الى تراب؟ ابدا، انا واقف على رملة اسمع من تحتها والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. اذا انا مهيئ ذهنيا وجسديا للاقتباس من هذا، ولهذا تلقى الدوي هذا اللي يكون حول القبر الشريف مرعب، هذا الدوي يرعب دائما، يرعب الظالمين، لان مو صوت، لا صوت تتلوه عجيمة، وعجيمة يتلوها موقف. وما اكتمك ان اللي يبعد عن مصدر هذا الوحي فتضاءل عنده الهمة، ولهذا تلقى اكو حرص للوقوف على القبر، حرص. يقول للامام الى صفوان، اتزور الحسين في كل يوم؟ قال لا سيدي ما اقدر كل يوم. قال في كل جمعة؟ قال لا. قال في كل شهر؟ قال لا. قال في كل سنة؟ قال بلى. قال ما اشفاكم بالحسين، اذا استطعت ان لا تترك زيارة الحسين وتزوره في كل يوم فافعل. يعني خليك على تماس بهالجدوى، خليك على تماس بهالجدوى، لا تبعد عنها، لان هاي الجدوى تبعث فيك شنو؟ تعطي انفك من عبير الشهادة وتعطي روحك من عنفوان الشهادة، وهو هذا الهدف. ايه، وان شاء الله ما نبعد عنك هذا الشهداء، حتى اذا ابعدنا عنك انت في مشاعرنا. يا ابا عبد الله، 20 عاما لم امرغ على ضريحك خدي، واذا ما بعدت عندي فهذه قطعة من ترابك الطهر عندي، تحتويني اذا شجدت عليها فانا في الهيام من غير حدي. فاذا هذا يرعب الظالمين، يخيف الظالمين، لهذا تقطع الرؤوس، لهذا الاعضاء تباد، لهذا اكو محاولة الى اخفاء القبر. وانا المح من الموقف والاصرار على المنع من الوقوف على القبور، المح من ورائه يد الحكام. يعني جملة من هالروايات اللي اخترعت والمراد من عدها ان لا يقف الانسان على قبر شهيد من الشهداء، وعبروا عن الوقوف على القبر بان استعان بغير الله وبان يدي الى الشرك، وبان الواقع هاي الدعاءات لا تصمد امام الادلة، تنهزم امام الدليل. ورسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك هو سيد من امر في هذا المورد. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الان انا امركم زوروها، انها ترقق القلب، تذكر الاخرة. كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يوصلون الى شهداء احد، يقفون على قبور شهداء احد، يزورونهم، يقرؤون لهم القرآن، والنبي يرى بعينه هذا واقرهم على ذلك. كانت سيدة النساء ام ابيها فاطمة صلوات الله عليها تذهب الى زيارة قبر عمها حمزة تزوره وترجع. كانت عائشة ام المؤمنين تزور قبر اخيها عبد الرحمن وترجع. كان فلان فلان فلان، كل الصحابة واقرهم النبي على ذلك. اما الاصرار على المنع عن الوقوف على قبور الشهداء تلمح من وراء يد الحكام للابعاد عنها الجدوى، لا يكون الفرد يبقى مشدود الى هذه المثل، لا يكون القبر يبقى الفرد يبقى مشدود الى من استشهد، الى صاحب هذا القبر، لان اذا ظل مشدود ظل يشكل بؤرة من بؤر الخطر، فلا بد من ابعاده. زين، نرجع نتساءل من بعد هالمساحة التاريخية، نرجع الى مساحة العظة والعبرة. نقول ما هي العظة والعبرة اللي نشتريها من هذه الليلة؟ ما هي العظة والعبرة؟ اول شيء نقوله، نقول ان احنا حتى لو ضيعنا قبر الشهيد، هو الشهيد راح يضيع اذا ضاع قبره؟ او لو هدمنا قبره هو راح يضيع؟ لا. ويا ناس رقدوا بقبور ضخمة ما حد له شغل بيهم، وناس لا والله رقدوا تحت رمال عادية لكنهم الى الان يستقطبون عواطف الناس، الى الان يمر عليهم المار يتكهرب بمبادئهم وبمواقفهم. وحقك انا حتى لو كانت الربدة ما بها قبر لابي ذر، لكن يبقى ابو ذر شعلة في نفوسنا، يبقى ابو ذر ها اللي يمر عليه رأسا اذا مر على الربدة ولو من بعد يشوف اكو كف من وراء التراب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني تتصور ان اضاعة القبور هي راح تضيع الدفين، اضاعة المدفن تخلي الدفين يضيع؟ ابدا ما يضيع، لا الدفين يبقى. ليش؟ لان الدفين قلت لك الله اعطاه بالدنيا منزله، وين؟ فرش له مكان بالمشاعر بالقلوب، ها فرش له وين؟ في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين، فرش له مكان بين الاضالع، وهذا قبر ما يضيع ابدا، ها ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي، ها. اذا في هذا ليش احنا نصر الا نقف على القبر؟ شنو الهدف من ورائه؟ خلينا نتنبه شوي، تنبه لعيوني. اول هدف من هذه الاهداف اننا نصر بالوقوف على القبر حتى يكون لنا موقف ميداني، لان الموقف الميداني غير الموقف النظري. شو تنبه لي؟ شو انت لو اريد احدثك عن شهيد من الشهداء اكتب لك بيه صفحات، هاي الصفحات اللي اكتبها لك بالشهيد ما راح تأخذ من مشاعرك كما اذا وقفت انت وشفت الشهيد مجدل صريح، ها، ونظرت الى دم الشهادة ونظرت الى المحاشر قد عبثت بها الاشلحة. وهذا المعنى يلمحه الانسان اذا وقف من وراء التراب، ها. انا عندما اقف على قبر الحسين ما ظلت عيوني بس مشدودة للرملة او للضريع، لا، اش اتبين شوي، ارجع الى مخيلتي، اش اشوف؟ اشوف ايد مقطوع اصبعها، ها، ارى رأس فصل عن الجسد، اشوف جبين نعم فيه اثر للحجر حجر الذي رمي به الحسين، اشوف كله، اشوف الجسد الصريع المقطع، ها. هذا هو اللي ينبعث او يتلقاه المتلقي عند الوقوف ميدانيا على قبور الشهداء. شممت تراك فهب النشيم نشيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي كأن يدا من وراء الضريع حمراء مقطوعة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق متراعي لتبدل منه جديب الضمير باخر معشوشب ممرعي. هنا احنا نصر حتى نقف ميدانيا حتى نطي مجال للخيال مو للعين وحدها، نطي مجال للمشاعر لتستوعب هذا الشهيد الراقد تحت هذا الرمل لتشم عبير الدماء دماء الشهادة. نعم هذا هدف من اهداف الوقوف ميدانيا. اثنين، انا اقف على قبر الحسين حتى ارفع الصوت المدوي، اساهم في رفعه لانه الحسين صوته تجسد في اصوات اخرى. وين تجسد باصوات اخرى؟ اول صوت جسد صوت الحسين صوت زينب، وقف يقول الى يزيد ابن معاوية تتكيدك اسعى شاعيك ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فمد وجمعك الا بدد وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي انا لعنة الله على الظالمين. نعم هنا تجسد الصوت، انبعث هذا الصوت اللي تصوروا انه دفنوه تحت التراب، انبعث وين؟ في نبرات صوت زينب. انبعث هذا الصوت وين؟ في نبرات اخرى وقفت على قبر الحسين ترفع شعار الحسين. ها مو يوقف واحد هذا من شعراء عبس يقول مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموعي غزيرها الى اخر ابياته. يوقف نعم سليمان ابن قنة مررت على ابيات ال محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي. يقف المنشدون الذين تعاقبوا عبر التاريخ يرفعون صوت الحسين. نعم احنا نريد هالليلة نرفع صوته، ها نفس الصوت نريد عينا نفس الشيء، الصوت اللي ارتفع تجسد، هذه كلها وسائل لتجسيد صوت الحسين. فانا اريد ارفع الصوت المدوي. هاي اثنين، ثلاثة، اقف على قبر الحسين للبرهنة على ان المبادئ لا تذبح. مو هذا النظرة الخاطئة تصور ان المبدأ ينذبح، هذا اذا انذبح خلاص، لا المبدأ لا يموت ابدا، المبدأ لا يقتله السيف ولا يقتله السلاح. للتدليل شنو الدليل على ذلك؟ تفضل الدليل. ماكو جو الان وقبل الان ماكو جو مشجع على الزيارة، ماكو اجواء تشجع الناس على الزيارة، لكن الناس تجي مع الخطر مع الخوف مع يعني مع الاستعداد لتلقي كل مكروه، ومع ذلك يجي الى قبر الحسين. شنو دافع يعني؟ شنو من وراء هذا؟ ما هو من وراء هذا؟ من وراء هذا هاللون من الاندفاع النفسي اللي موجود عند زوار قبر الحسين سلام الله عليه. شنو الهدف؟ الهدف انني هنا انا للبرهنة على ان مبدأ ثياب الشهداء الذي قتلت من اجله لم يمت، موجود هذا متجسد، هذا دفعني ودفع غيري خلانا نقف على قبرك. كل عظم كشر او كل لحم قطع او كل جسد تعرض الى رصاصة في سبيل زيارة الحسين هو برهان على ان المبادئ لا تذبح، المبادئ تبقى حية وتبقى خالدة عبر التاريخ، وسيبقى هذا الدم لواء يرفعه الاحرار والثوار عبر التاريخ. اذا اكو عندي اصرار انا عندما اقف على قبر الحسين لابرهن ان المبادئ ما تذبح المبادئ ابدا، انما يروح شنو الجسد، اما الروح لا تواريها التراب، اما المبدأ سوف لا يدفن تحت الرامل وانما يبقى يعتمل في نفوس الاحرار. بعد انا اقف ايضا على قبر الحسين ميدانيا، اقف على قبر الحسين لهدف هواي اشمع من هذا بعد. شو تنبه لي؟ والان اكو صيحه انه انتم ترحون تعبدون القبور، اكو عندكم عباده لهذه القبور؟ لا. ليش؟ لان انا جاي ادب لي اطروحه، كل زائر يدب له اطروحه براءه على قدره. شو نعمل اطروحه؟ شو تخاطبه انت توقف تقول له اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين؟ ها؟ اذا انا جاي اقف لادلل او بالاحرى لاشهد للحسين بعبوديه الله وبطاعه الله، واقف على القبر ها اجسد ما اراده القران من مثل، اقول للحسين اشهد انكم احياء عند ربكم ترزقون. اذا انا ما جاي اطلع عن القنوات اللي خطها الى الاسلام في وقوفي على قبره، جاي اشهد له بان عبد من عبيد الله. كل ما في الامر اريد اقول له انك انت قتلت من اجل الله وستبقى ثار من ثارات الله لانك قتلت من اجله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. تأمل هذه كل عبارات الزيارة، كل زيارة يزور بها الإنسان قبر الحسين أو الحسين إنما يطرح على القبر أطروحة، لأني أنا جاي أقف لي على قبر عبد من عبيد الله أراق دماءه من أجل الله عز وجل، تلك الدماء العزيزة التي اقشعرت لها أظلة العرش مع أظلة الخلائق. اذا بواقع الامر كل زائر هو شهادة على اننا لا نعبد غير الله، وعلى اننا انما نقدس اماكن الشهداء لان الله امرنا بتعظيمها، ولانهم احياء. انا ما جاي اقف على اموات تقول لي ان هذا ميت لا يضر ولا ينفع، والقرآن الجانب ثاني يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، مش سواء كانوا احياء عند الله او كانوا احياء في دنيا المثل او بالمشاعر. اذا انا جاي اتفاعل مع حي ما واقف على ميت، ولا اعبد غير الله، وانما اقدس هذا الدم الطاهر الذي اريق في درب الله. نعم، هذه ايضا هدف من اهدافنا الملحة بالوقوف وين؟ على القبر اطروحة، للوقوف على قبور الشهداء. ومن هنا تجد ان هذه الاطروحة من يمتى بدأت؟ بدأت من بعد مصرع الحسين مباشرة. استقرئ التشوية تاريخ الزيارة، شوف تاريخ الزيارة ايام الشدة وايام الرخاء، ايام التعرض الى البلاء وايام عدم التعرض، كلها على حد سواء. شوف الاسرار تنبعث منين؟ تنبعث من مختلف انحاء الدنيا. وين جاي؟ وين رايح؟ يقول له انا رايح لاقف على قبر ابي الشهداء. ارجوك عجوز تبين عاطفتها لما فرضوا 1000 دينار على كل زائر غازلة ايام عمرها كلها وجامعة هالمبلغ تريده لايام الشدة ايام الضياع ايام العوج، لما منعوها عن الزيارة اقبلت تحمل المبلغ وطفت الى صاحب المسلحة تقول له خذه ودعني اذهب الى زيارة يا ابي عبد الله. زين، هذه اذا عندنا مساحة للعظة وللعبرة. دولة وهموا تصوروا ان اذا قطعوا الاعضاء واذا هذا الدفين ضيعوا قبره يعني خلاص ضاع موقفه. لا، غلطوا. برهن لهم التاريخ على انكم غلطين، برهنت لهم الوقائع على انكم في غلط. والا ما مر دور من الادوار الحسين سلام الله عليه كانت زيارته سهلة على بعض النفوس ابدا، دائما بعكس بعكس التيار بعكس التيار، ومع ذلك يبقى صوتا خالدا ويبقى دوي الزيارة ينبعث بالمشاعر وبالأشماع. جيد، من بعد هذا نجي إلى مشاحة العظة والعبرة. هذه الليلة عندنا زيارتين مرويات هنا، عندنا زيارة مروية، ما زيارة خاصة، السلام عليك يا حبيب الله وصفوته، وعندنا الزيارة الأخرى السلام عليكم يا آل الله، اللي زار بها جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي عين زيارة نصف رجب، عينها نفس الزيارة من نصف رجب زار بها بحروفها بكلماتها، نوعين من الزيارة. هنا مساحة العاطفة اللي أريد أقول لك بيها، منين إجت؟ إجت قسم انطلقت من المدينة، وقسم انطلق منين؟ من الشام، من رهط الحسين وعائلته، وقسم انطلق منين؟ من أرحاء مختلفة ممن ارتبط بولاء الحسين، يعني عدة روافد اتخذت منها الزيارة، اتخذت منها الزيارة ساحة للتجمع. ها؟ تجمعوا وين؟ تجمعوا عند قبر أبي عبد الله. جابر بن عبد الله رضوان الله عليه منذ قتل الحسين طلع الرجل متهيئ يريد يروح إلى قبره. شلون في أيام الأمويين كان يضطر أن يمشي بالليل، نعم، وينام بالنهار، وكان بصير ما يرى، ويقود ابن عطية وياه يمسك بيده، ولعله معه بعض الزائرين على بعض الروايات، فخرج طلع على هالمسيرة إلى أن وصل وين؟ إلى كربلاء. ويبدو أن ملاقات جابر لرجوع الإمام السجاد سلام الله عليه كما يظهر أنها صدفة، لكن هنا انشكبت العواطف، التقوا وين؟ هنا. اللي جاي من غير المدينة، واللي جاي من المدينة، واللي رجعوا من الشبا، كلهم وين صار اجتماعهم؟ هنا. شكثر مرت عليهم، مرت عليهم 40 يوم، دخلوا هالشهيد هذا، انزلوا بالقبر سيد الشهداء، ريحانة رسول الله، سيد شباب اهل الجنة يريدون تجديد عهد به، وخصوصا من عياله، لان اهله طلعوا والحسين مشجع على الارض، عندما طلعوا ما شاهدوا دفنه ولا مواراته ولا قضوا وطر من وداعه. يقولون المؤرخين لما مروا وصاروا قريبا، اكو تصميم كان عند عائلة الحسين بالوقوف على القبور، لان اللي يظهر من بعض العبارات ان حاول الامام السجاد ان يتفادى الموقف، يعني ان يبعد، لان المكان مكان راح يبعث على اللوحة، لان عائلة الحسين راح تتهالك على القبور، فحاول ان يخلي الامر على البعد، لكن من صار قريب من المكان سمع الصوت، عمه قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء، عمه قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء، عرج بهم الدليل اقبلوا الى ان لاحت لهم عالم كربلاء. جابر وين؟ جابر مع الاعمش ابن عطية، يقول له يا ابن عطية ادنني الى الفرات، يقول جبت الى الفرات اغتسل اخرج ثوبا جديدا لبسه، تقول لي هل معك شيء من الطيب؟ قلت بلى، مس شيئا من الطيب، ثم جعل يمشي لا يرفع قدم ولا يضع اخرى حتى يسبح الله ويذكر الله الى ان صرنا من القبر. قال يا ابن اطيب ضع يدي على القبر المشني، يقول وضعت يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر، صاح يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين راس
1: رأسك وبدنك جابر بزيارته. وأقبل الرسول غلامه يهرول إليه وهو يقول: يا جابر قم قم واستقبل حرم الله، يا جابر هذا زين العابدين رجع ومغر السبايا. اقبل ما كادت الحوراء زينب تلمح قبر اخيها من بعد، حتى القت بمفزعها من على ظهر الناقه. واقبلت مهروله تقوم من قبر وتجلس عند قبر. الامام التقى بجابر، جابر يستقبل الامام والامام يشرح له: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا ذبحت ابطالنا، يا جابر ها شبيت عيالنا، يا جابر هاهنا ذبح ابو عبد الله الحسين. زينب واخواتها الى قبر ابي عبد الله. خويجين وعلى قبرك قادمة مخيمات يا عزنا وضمدنا، هذي المحامل قوم ردنا، ما بناسب نمشي وحدنا. دارت على القبور بأجمعها، قامت تقلب طرفها يقول لها: أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلا بلا دلني على قبر ابن والدي. أخذ بيدها إلى قبر أبي الفضل العباس، جلست على القبر. ويا علم ناس دوياك وعتاب يمنى وخلادة على الباب. اشوف الرجا وذاك الامل خاب، ويا الغروب بلا شرتنا يا نازل بكربلاء على عندكم، يا نازل بكربلاء عندكم خبر بقتلنا وما

0: مقامها ما غزلوا ولا لفوا. ربي نسألك ونضرع إليك ونتوجه إليك وعلى أيدينا الدماء الطاهرات ونتضرع إليك بالموقف الكريم لأبي الشهداء وصحبه، نتضرع إليك بمصارع آل محمد، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اجعل هذا منا مواساة لنبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد، وآجرنا على موقف وأثبنا وارحمنا برحمتك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أين تمضي لحسين؟ قلت ذاهب، هو كهفي حين تعيين المذاهب.

0: واسع كل ما
1: عندي حسين حسين حسين
0: حسين دربه.

للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسيني العاملي كساحق ضلوعه حسنا سحقته فمثل عزائي لا ما رزقته فمثل عزائي لا ما رزقته تخيل ليس في عمري حسين تخيل ليس في عمري حسين إذن قل لي لماذا قد إذن قل لي لماذا اسألوا عن طينة الحمراء عيني خلقت تبكي على نحر الحسين الله اسألوا عن طينة الحمراء عيني

وبؤبؤها كلون الحزن أسود وبؤبؤها كلون الحزن أسود حسين نعمة

حسين نعمة لله كبرى عليها من عديم الأصل أحسد عليها من عديم الأصل أحسد.

حسين كل ما عندي حسين حسين حسين حسين درب ربي واسع با مصاب الطف مني حتى كاهن مصاب الطف

الفسطاط بالاغاتي صاغي الى الفسطاط بالاغاتي صاغي لم ازل مع سؤلا قال اين وجوابي قتلوه يا سكينة لم أزل أسمع سؤلا قال أين يا وجوابي قتلوه يا سكينة هرولي بنت الحسين وادعي شمس الحسين هرولي بنت الحسين

نحس أين تمضي أين تمضي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحلفك بزينب

لغير العيد وفي لقيا الأحبة لغير العيد وفي لقيا الأحبة أنا عيدي منارات وقبة أنا عيدي منارات وقبة

على من صار للنشاب كعبة، كيف لا يقعدني الهم الثقيل وثوافي خس

ظميا داميا ملقا جريحا تعينا عاريا تحت النصالي.

كلما زرت الحسين هكذا ألقى الحسين، كلما زرت الحسين هكذا

لقد أكلت ذنوب الأرض رجلي، فسرت على الهواء جنون عقلي، فسرت على الهواء جنون عقلي.

0: وفاطمة على الباكي
1: تصلي
0: تحشر ولا اي وفاطمة على
1: الباكي تصلي
0: اعد اعد اي وفاطمة

العبيس وبعاتس خيل شانل صار يابيس فدموعي للحسين في يدي أم الحسين فدموعي للحسين في يدي كل ما حسين حسين حسين أين تمضي أين تم وين

0: أبو الحسين كل ما في دول هالصوت أروح
1: حسين
0: حسين درب ربي درب ربي واسعون

يتلو عزاء وأني في البكاء ابن شبيبي وإن

شي ذبحوا جدي حسينا ذبح كبشي رفعوا رأس الحسين.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كوادر المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تختتم أعمالها بتنظيف موقع خدمة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يوجه بمواصلة الجهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي لزائري الأربعينية. القائد العام يحيي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية. بارزاني للشرع: نؤكد دعمنا لسوريا مستقرة موحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات. وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق. الإعدام لقاتل ضابط بمكافحة إجرام البصرة. تراجع أسعار الخام العراقي متأثرا بتقلبات الأسواق العالمية. نتنياهو يعترف بوجود خلاف مع ترامب بسبب الاتفاق مع حماس. وأرتيتا يشرف شخصيا على صفقة فينيسيوس. وأرسنال يستعد لدفع 150 مليون يورو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارقتوني ميسرة.
0: راحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلب يجروح. يا حسين.

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو

يا خال يا حسين يسرا للشام يا سرا ريحة بين يا حسين صارت توي الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحكي لك وكل قلب وجوح اخواني رجاء اللي بينمس رجاء عليكم الحسين لا حد يجي

0: يا حال من عفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

0: يا عسرة ريحة الأيتام يا حسين.
1: بلوها.

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خليناه صفوف قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة.

صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت في ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيستني ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشماني، هالناس ما رحماني وانخيت ما حشماني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم، يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيب

يا زينب عريسكم وانا بدي ما مخضب حافظ زفا فبنار قامت

لكم وين ابدي مع مخضب حوف جزافة فبنار قامت الهد يحشون ويذكروني يعيدون شماراوني يحشون ويذكروني يعيدون شماراوني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شا وين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت الهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمست طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في فجعوني لليوم.

فارقتوني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشاب النظر تبعيني والماس تطرات الجسم بيميني هل شابي فجعوني لليوم بين عيون

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف، أريد عالمي يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يتمنى جبريل الأمين ينصب لموكب للحسين.
4: هلا بالزاير، هلا بالزاير، هلا بالزاير، هلا
3: بالزاير.

0: مواكبنا، صاحت مواكبنا، صاحت مواكبنا، صاحت مواكبنا.
1: قواكم الله على التعب،
0: قواكم الله على التعب. الطم هالساق، قواكم الله على التعب.
2: وترابكم يسوى الذهب.

صاحت مواكبنا.

المواكب كلها من تخدم تقول ردنا نتبرك نبوس جدامكم ردنا نتبرك يا هلا ومية هلا بأعلامكم

نقول ردنا نتبرك نبوس جدامكم ردنا والله ننتظركم كل سنة والدرب بيكم حلة.

صلوات المشي الكم نرخص أغلى شي يلشل ترايات المشي الكم نرخص أغلى شي هذا تعبكم بأجر كل خطوة تنعد بعمر والله كواكم الله على التعب وترابكم يسود الأيادي مرفوع وينك الشاية جيتوا الكربلة صاحت مواكبنا قواكم الله على التعب أعد وترابكم يسوى الذهب هجب الموكب يتلقى

عمي شاعرها الشاعر المفجع ابن البصرة مصطفى العيساوي. هالمواكب كلها من تخدم تقول هالمواكب

0: قواكم الله على التعب
1: قواكم الله قواكم الله على التعب
2: وترابكم يسوى الذهب مشاية جيتوا الكربلة اسمع هاي الحالة انت عايش اسمعها اسمعها
0: ايه هذا ابوي مشي بتتلقاكم هذا ابوي مشي بتتلقاكم عقاله بيده وصوته يا حياكم عقاله بيده وصوته يا

0: الشال بجفوف علم هو سباب الخيم
1: حلفوه بفاطمة حلفوه بفاطمة يخلي سمنا ويا الخدا يخلي سمنا ويا الخدا وقف أبوي على الدروب الكم فتح باب القلوب وقف أبوي على الدروب الكم فتح باب القلوب ويصيح حي الله اللي يجي غير الأجر ما نرتجي جواكم الله على التعب
0: وترابكم مشاية جيتوا الكربلة

قواكم الله. هذا ابوي بشيبته تلقاكم.

0: وراكم يسوى الذهب عمي. وراكم الله يا سيد حميد تاب راس بدو روحنا. اي والله مشايا جيتو بالاخير بالاخير هناك هناك كلش كلش. اي والله ارفع ايدك فدوه لايدك فدوه فدوه. بعد شنو اسمع الورا
1: الصوت بنبرة محنة ينادي هاي أم تصيح عفي أولادي هاي أم تصيح عفي أولادي.

0: يما هنيال الخدم بالأربعين وصاح زينب ردت بلا حادي صاح زينب ردت بلا اسمع اسمع أمي أمي هاي محزمة بالمواكب خادمة صيح بيكم يا الولد صيح بيكم يا الولد افتخر يا فاطمة افتخر يا فاطمة عليكم يا يمه بشيلتي خلوني ارفع حامتي
1: بدي اروح لك يمه اي والله اي والله اي والله اي والله وتقل زينب بالألم كل الهلا بأم الخدم جواكم الله لا تعال وترابكم عفية انت رفعت راسي عمي خادم خادم وياك للصبح مشاية جيتو
0: السرد وياي السرد وياي هلا بالزاير هلا هلا بالزاير

0: صوت بنبرة محن ينادي هاي أم تصيح في ولادي يمه هني على الخدم بالأربعين صاح زينب ردت بلا حادي صاح زينب ردت بلا حادي أمي أمي أمي هاي محزمة بالمواكب خادمة تصيح بيكم يا الولد أفتخر يا فاطمة أفتخر يا فاطمة عليكم يا يمة بشيلتي خلوني أرفع حامتي وتقل زينب بالألم كل الهلا بأم الخدم قواكم الله على التعب
1: ما تعبان
0: قواكم الله على التعب عني تقدروا فيكم يا ابا عبد الله شنو التوفيق هذا

0: قواكم الله. اسمع هذا البيت. ببالي صورة وهيجت آلامي من عطش زاير شفت قدامي. شنو شفت؟ طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح. طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح. أنا خادم للرضيع الضامي.
1: ابني ابني من وقت المهد قلت له أخدم للأبد من الطفولة يا حسين من الطفولة يا حسين.
0: شنو وقف لكم؟

وقف لكم هالولد ما دام يمكم ما يضيع. الله ويلي شوف شو يقول له. ما دام يمكم ما يضيع اخذوا عبد يم الرضيع. ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه والله

0: يبرالكم الله وعلي جواكم الله على التعب وتراكم
1: الشايب.

0: شاء الله. شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.
1: ببالي صورة وهيجت آلامي من عطش زاير شفت قدامي طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح طفل ينطي ماي بجفوفه ويصيح أنا خادم للرضيع الظامي أنا خادم إيه ابني من آه ابني من وقت المهد قلت له أخدم للأبد من الطفولة يا حسين وقف لكم هالولد وقف لكم هالولد ما دام يمكم ما يضيع اخذوا عبد يم الرضيع يا

0: رفعت رأس والله، رفعت رأس والله. اسمع لي هذا البيت.
1: هالمواكب يختلف قانونها، هالمواكب يختلف قانونها، الخير كل الخير من معونها، خير كل الخير من معون. عيد وياه
2: خير كل الخير من معونها، خير كل الخير من معونها، خير كل الخير من معونها، خير كل الخير من معونها.
0: شلون عمي؟
1: زاد ابو السجاد ما حد من عليك،
0: واحد من عليك.
1: زاد ابو السجاد ما حد من عليك، نعمة هنيال اللي عرف يصونها، نعمة هنيال اللي عرف يصون.
3: ألف هنيال الوقف بموكب وصوته هتف، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين، رب شكرا على الحسين. خدمة الزاير شرف، يتمنى جبريل الأمين
0: شي يتمنى
3: ينصب له موكب للحسين، يتمنى جبريل الأمين.

هنيالة خادم فاطمة، هنيالة خادم عمي، هنيالة خادم، هنيالة خادم فاطمة، يلا هنيالة.

فدوى الخير كل الخير من معونها زاد ابو السجاد ما حد من عليك نعمه هنيا للي

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كوادر المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تختتم أعمالها بتنظيف موقع خدمة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يوجه بمواصلة جهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي لزائري الأربعينية. القائد العام يحيي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية. بارزاني للشرع: نؤكد دعمنا لسوريا مستقرة موحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات. وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق. مقتل شخص بهجوم مسلح وسط كركوك. العراق يعزز خزين الغاز بتشغيل مستودع النجف تجريبيا. إسبانيا: نحو 5000 مهاجر ما زالوا في سبتة. ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي يثير اهتمام ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: جاء الأربعين، يا أهل الحسين، أهل الأرض وأهل السماء بالغاضرية، أهلا بكم في كربلاء العالمية. لبيك يا

كربلاء للعالم على فتن كتبت عبارة جوهرية أهلا بكم في كربلاء العالم يا أهل الحسين يا أهل حيهم يا أهل

المخلص الموفق الحسيني مصطفى العيساوي.

سيارة حسين بضريحة بألف حجة والرضا عند رواية علينا حجة سيارة حسين بضريحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف، أريد العالم يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: حسب توقيت الحب ده الموكب ينصب، شنو لزا ير يطلب هلا ومية هلا. عمه بدا الشارع ينبض وجلخة، دم يركض بعد ياه ويغمض، اجا وشيعت عليه العلي. اجا الخير ويامه، هلا بتاج الهامه، والحسين خدامه، كفو من هون عنه.

حسب توقيت الحب حسب توقيت الحب في دلمو كبير صب شنو الزاير يطلب هلا.

طلعت البصرة كلها هلا بيكم يا النشامة، طلعت البصرة كلها خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها، خدمة أهل الناصرية كفو إلها ولأهلها. السما وش قد عظيمة والكرم لا يقلها، السما وش قد عظيمة وارفع جهات أهل الديوانية، أربع جهات أهل الديوانية ما قصروا بالأربعينية، أربع جهات أهل الديوانية ما قصروا بالأربع. وأهل النجف أهل الكرم والكوفة الغيرة، أهل النجف أهل الكرم والكوفة الغيرة، والحلة بد ما تنوصف لو عزبة وحيرة إلك هايا. وأهل النجف أهل الكرم والكوفة الغيرة، والحلة بد ما تنوصف لو عزبة وحيرة. لو وصلوا المليار سوارة، لو وصلوا المليار سوارة، هل من مزيد تصيح العمارة.

معنا هالزيارة صارت عالمية، معنا هالزيارة صارت عالمية، والرايح للحسين اللي يشيل الهوية، الرايح للحسين.

0: حسين ال...
1: شاعر ذرية الزهراء سيد محمد وسيد محمود الموسوي.

شايف هاي ختنا الكريمة، هذا شاب وهذا شاي وهاي ختنا الكريمة، هلا بيكم وبمشيكم للزيارة العظيمة، كل شي جاهز والمواكب جنة الله ونعيمة، كل شي جاهز والمواكب جنة عدنا الكرم من الحسن عادة، عدنا الكرم من الحسن عادة، سوينا فوق الخارطة قلادة، عدنا الكرم من الحسن عادة.

دجلة وفرات ويانا جبناهن توزع بالموكب قضيناهن شيعة علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم الحسن تمتد صواني سابع صفر يا علي شيعة علي وعدنا لها لملوحة جنوبية سابع صفر باسم الحسن

وحسين الهويه هلت هسه الديره هلا بعطر الغيره درب ما بي حيره هلا

والزاير الله يوفقه أم بدربكم شدت الشيلة والزاير الله يوفقه تدعيله والزاير الله يوفقه أم الصبح تاخذ حرز من جوار رجليكم أم الصبح تاخذ حرز من جوار رجليكم

فضل فضل وصور الحالة وصور حي الله النشامة يا سباح وغيارة يتلقانا عباس.

الهامة والحسين خدامة كفو من هونعم بويا أبو الموكب نادى اجينا على العادة.

قدام كفو من هون عين يلا هاهب الموكب نادى اجينا للساد اجينا على العادة الى شيخ السادة يركضون الزليل لا تنافس عالزيارة ثورة صارت مخيفة لا تنافس عالزيارة ثورة صارت مخيفة يعلى صوت الحيدرية وتسكت أهل السقيفة يعلى صوت الحيدرية تسكت أهل السقيفة يلا ولد الملح حيدر فاتح لكم مضيفة يلا ولد الملح حيدر تبقى الشعائر هي هيبتنا تبقى الشعائر هي هيبتنا وحسين بارك بيها خدمتنا وحسين بارك أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا أهل الكرم حيدر علي هو اللي ربانا بالخدمة بالحب بالحرب بكل شويانا بكل المشاية والخدام مهيوبة المشاية والخدام مهيوبة وبدفتر أم الحسن مكتوبة وبدفتر أم الحسن الأسام مسجلة يوم فاطمة السهرة فطرة العشق من الصغر يا محلى هالفطرة يا محلى يا علي خطواتكم رسالة وراياتكم علامة ترحون بسلامة ترجعون بسلام الله الله الله الله خطواتكم رسالة وراياتكم علامة ترحون بسلامة ترجعون بسلامة يا زوار الحسين.

0: انوار الحسين يتبع ونشامه يتبع. يلا لو نفرضها لو نفرضها مية مو سبع العجائب تبقى اكبر
1: لو نفرضها
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

طلعناها من جيبك من عزبنا للزوار والله مو من عدنا من عزبنا للزوار طلعناها من اسمع هاي

والله هذا الحقيقة، هذا بيت القصيدة. يا سولف عيسى بضعونك بشر قوم بعيونه محمد الشمري شاعرها بويا.

يا أبا عبد الله ارزقنا. هاي هذه أربعينيتك تثبت

عيونك. أنا شغلتي عبد، أنا شغلتي خادم، خطار الحسين أخدمهم بعيوني. من كان؟ ما يهمنا أنا من يا دين يا بلد. مو معناته أنا نحترم عقائدهم بعضهم، أو معناته أنا أحترم هذا الدين وهذا الدين. أنا ديني دين علي بن أبي طالب، ديني دين الولاء لعلي بن أبي طالب، ديني ولاء للحسين. صح لو مو صح؟ متفقين بهاي النقطة لو لا؟ بس اللي يجي خطار مو معناته أنا يعني على عقيدته، بس أخدمه. أنا معزب عند الحسين، مو صح؟

0: وأصغر للي يحبونك. مشاي مشاي كأنك تعبت. إيه بعدنا بالبداية أبويا. إيه يلا أبويا بدروبك مشيت بدروبك
1: مشيت
0: حيهم حيهم
1: واقبني

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين وميا وحدد موقفك زين الشرف والهداية على ولد البغايا واعرف موقعك وين.

والبيعته المدلك ده وانت بهالحرب اللي ادرب قلبك يريده وانت بهالحرب اللي ادرب قلبك يريده ارفع

مو بس شهرين. شارك بي بأي شيء تقدر.

لخادم الحسين وخادم الزهراء السيد موفق الموسوي. تفض قل حاضر إلك روحي ناذر، تفض قل حاضر إلك.

من طب كربلا لهذا الزمن باقي الثورة علي حسين لك يتنطرك صوتك ينصره حسين علي لك يتنطرك شفك ينصره وحسين وشمر حرب الفكر هالمستمرة من طب كربلا لهذا الزمن باقي الثورة علي حسين لك يتنطرك شفك ينصره علي حسين لك يتنطرك شفك ينصره.

تحبه وتريده قصته بعقيده التحبه وتريده قدم الثورة حسين قدم بشعث ابن موكب وفق اسمه اكتب بشعث ابن موكب فق

ايدي توزع كفاية شقرة من الفوق السطح خلي لرايا وبديتك ولو انت وهلك سوي لقراية انت وقدرتك معاي اللي دي توزع كفاية

اليوم الحشر عرش خصم ينهد اذا تلبس اسود عرش خصم ينهد.

0: رعب تملي خصمه من لطمك يرجفون.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كوادر المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تختتم أعمالها بتنظيف موقع خدمة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يوجه بمواصلة جهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي لزائري الأربعينية. القائد العام يحيي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية. بارزاني للشرع: نؤكد دعمنا لسوريا مستقرة موحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات. وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق. مقتل شخص بهجوم مسلح وسط كركوك. العراق يعزز خزين الغاز بتشغيل مستودع النجف تجريبيا. إسبانيا: نحو 5000 مهاجر ما زالوا في سبتة. ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي يثير اهتمام ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

عن عرضكم تعفون تعفوني وعدتوني انا

Yeah.

سافوني وعدت شديك سافوني وعدتوني أنا أعرفكم تافون سافوني وعدتوني أنا أعرفكم

لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل شو شارك أم البنين

سفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيحين تعتبره تجمع

تناديهم يا قلب امكم يا انوار العيون.

سفره

وعفوني بعدشت حالي وأنا

كبدي اللي ما نريدتكم كان عرفت وقصدي انتو الظيل وعواب اليمة كبدي تدرون يا اولاد جماعتكم عندي

تحفظون يا ولادي انتو لوعي وانتو الكبد تحفظون كبد حسين تحفظونه تافوني من تافونه وانا عرفت

تدرون يا لا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين اللي بيحل تراح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برباح تبارككم بتوالدكم.

وعيونكم وين اللي ذي حل ترعاه بعيون اختكم خلتي يصير وعينه كل واحد وزينب اشتركت برضا تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون تباريكم بتوالدكم من جنتن تترضعون أكل واحد

تعرفون زينب ولد ارصاد بنصاب ابوها عقب صدمه امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واليوم من نوطان يحرمه.

وعدوا صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم من أوطانه.

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه وياه وافوها بذاكر باب.

فون زينب ولد صدمه بنصا وابوها عيد بصدمتهم بنصا واخوها الحسن.

وللمجروح تداون يا أربع أخوة ويا وعفوها بذاكر باي وأنا

اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

وانت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

يا عباس بشفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون يا اخوكم هذا

الكذب وشواكت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق كان زينب تتعب ولو امرت ولو امرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها

وليخت من اخوته يا هليل ويفا عزته.

0: فلق. وجيت ما شفتو يخدكم زيانات.
1: بارك الله فيك. ممنون.
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة، تحاجيهم بلاعة فراق وسفرة، أربعة وكل واحد قرب وقت نظرة، وكل واحد

تضيعوا وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسان أمكم يلي بتودعوا أم الرضيع وياكم وترعوها

وللجود تتحملون تطلب واللي ضامي تزقونه وانا

غافلا أمي رضيع بالسفر غافلا أمي رضيع بالسفر غافلا أمي رضيع بالسفر.

ولا رضي يصير يا ولاد بخطر لا حليب يجف.

لا حليب وما يجيب خير وما

تشي حضارة وتنظر للغريب قريتها تشي حضارة وتنظر للغريب حسين وتشاهد العهد جسم تشاف راس على الريموح بالدم خيضيب ويضع

ابد عن اخويته.

0: قابل اخو حسين ضا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل ميثل ما راديته قابل اخو حسين ضا حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جي ليل سهم طفى حتى جي ليل سهم طفى
1: زيارة الأربعين ملحمة خطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: وين أروح
4: وين أروح
3: بس جو

فدوال فدوال هسه الله بس تروح بعد بعد وانتهت الوراي من هجاج وين اروح سمعني ياها وين اروح صحيت يا اهلني وسهلا كنت

وانت لابش في براسي مره صيح مره طيح يا الله.

0: الصوت في دول هالطول
1: الله من

عظمات دي بالظلام ما أنايم أخاف لا توقع رقية على الجمال.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كوادر المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تختتم أعمالها بتنظيف موقع خدمة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. رئيس الوزراء يوجه بمواصلة الجهود تقديم الخدمات والتفويج العكسي لزائري الأربعينية. القائد العام يحيي القطاعات الأمنية المشاركة في تأمين الزيارة الأربعينية. بارزاني للشرع: نؤكد دعمنا لسوريا مستقرة موحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات. وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق. مقتل شخص بهجوم مسلح وسط كركوك. العراق يعزز خزين الغاز بتشغيل مستودع النجف تجريبيا. إسبانيا: نحو 5000 مهاجر ما زالوا في سبتة. ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي يثير اهتمام ريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالها، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
3: عهد منا حبيبي يا أبو عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
2: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.
4: ثورة مشي

هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اسمك يا مصخرة قلنا اسمك يا مصخرة قلنا يا حسين وصاحت الله.

دينا، واذكر امي تقول وليدي العايف هم باطل دينا، ما ينقاس السلم بشارب سلم المعافي حسين. وياي وياي.

حكيم شفنا كبار عالم يمامك خادم كم عابس عندك مجنون حفاي بدربك يمشون ناس بكل خطوة يصيحون شي يصيحون

الشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين الله مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني هم دل درب حسين واندل وصل ولو اطلب منه الكبة يقل الدل المصعبة اترس شفك والعين مشاية والراية رتبة وصارت بمتوني جربوني وشدوا عيوني

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: شوف شو السوالف زينب ويا زهرة، تقلها يمه صح عمرك قصير وشفت الآلام،
1: صح عمرك قصير وشفت الآلام،
0: بس أحسن إليك من طبة الشمس.

0: صح عمرك قصير وشفت الآلام، صح عمرك بدي صوتك صح عمرك قصير.
1: يلا شباب اللي قدامي ايامي.

0: والحزن وعاويله احسن من هزيله يرد
1: فدوى فدوى
0: ايه يركبونك علي صح عمرك قصير صح عمرك قصير
1: عمر القصير وين؟

ويش بحسرة يحس شلون لو طبيتيني الشاق ماكو باب وينقصد كلها عناقة تصد ماكو باب وينقصد

ماكو واحد ما يجاوب يركبونك علي صح عمرك قصير صح عمرك قصير وعيش بس أحسن صح عمرك صح عمرك هلا هلا

0: خان
1: ايرك
0: يركبونش خلنا سمعك اويلك للموفق الخادم الحسيني المخلص حسين طالب السماوي عليك بابك من ويقع المهم صوتك طيلة علي

ماكو حاجي بالسبي ماكو حاجي نقعد نسولف بكر بالسبي ماكو ما يخلونا نحكي نقعد نسولف بكر شلون

منيش طفل تخيلي بهذا الوضع، منا نظاهرك من حني ولا صوت عندك ينسمع، ولا صوت عندك ينسمع، يما السبي هشم قلب لو

0: شنو
1: من يرد بك الضاع من يرد بك الضاع يما من شام المحن ما تطيب جروحي المصاب قلبي يحرق القهر لو رجعت من السفر قلبي يحرق القهر لو رجعت

كلمة هلا لما تريدين الهلج ماكو أبد كلمة هلا ساعتها عينك تلتفت يا يما والله الكربلة يا يما والله الكربلة المن بعد رايد عمر المن بعد رايد عمر يا فاطمة المحاد إلى يا فاطمة

0: أخير مرة سمعها فدوة يركبونك علي صح عمرك قصير صح عمرك قصير
1: استحسبني من طبر

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي، متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: جيتك لي

ألم وراثة من جمور خيم سيم.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: الله شنو يا زاير الله أمانا
1: سلامي سلامي يلا

رجعت لأرض العشق من أشوف الناس كلها توجهت لأرض العشق واني مو وياهم أشعر خيمة بالطف واحترق واني مو وياهم أشعر خيمة بالطف واحترق.

الحجي تختلف نبضات قلبي والتهي بس بيبجي غرامي غرامي هذا البعيد يقلك

زاير

0: كلما اقتربنا من الأربعين
1: زاد القلب ألما
0: وزاد اللقاء لهفة.
1: طريق الحسين،
0: كعبة المؤمنين.
2: يا هلا بزواري، يا هلا بزواري، يا هلا بزواري.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ذبيح مسلب ابن أمي، مشيت وعفت على الغبرة، وجيت أتعثر بهمي.

والله رحت عنه يا ريته اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه يا ريته اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسمه المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه مشيت وغصبا علي اخويا بلاده فين عفته خذوني عنه مسبيه وداع الغربه ودعته مشيت غصبا علي اخويا بلاده فين عفته خذوني عنه مسبيه وداع الغربه ودعته عفت رجواي وبث شكواي.

لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمه يقل لي روح يا زينب وتركيني اضل يمه رحت لكن عفت قلبي

أحسب جروح وريدت عفر بدمه وجبور كسرة ضلوعه وحن واذكر ضلع أمه أي وحن واذكر ضلع أمه صحت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني أريدك بالدرب خلي على الونة تسليني صحيت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني أريدك بالدرب خلي على الونة تسليني أسير وياك

تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت ضلوعه وقع من شده همومه تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما

شفت على الغبرة أخويا مسل بهدومه، أخويا مسل بهدومه، وعلى راس الرمح دامي عاين راسه يبرالي، واصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي يا الوالي، وعلى راس الرمح دامي عاين راسه يبرالي، واصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي يا الوالي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على

بعد غيبة هضم طالت رجع تنشيد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي بعد غيبة هضم طالت رجع تنشيد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي ذكرت الخيل ذكرت الخيل من غارك علي وحرقت خيمي يتامى وعيلة مذعورة وعليل بيا وضع يمي وعليل بيا وضع يمي طحت بين يلوعني وعلمتني بصوت يضربني وهذاك كف يدفعني وهذاك اللي يكسر يسبني طحت بين يلوعني علمتني بصوت يضربني وهذاك كف يدفعني وهذاك اللي يكسر يسبني ذهيلة راي راي راي وبث شكواي ذهيلة راي.

السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي اي تحوم على القبر روحي على السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي ايدي على القبر دارت ايدي على القبر دارت حضنته بلوعت ونوحي صحت يا نشفت جروحك بعد ما تنشف جروحي اي بعد ما تنشف جروحي يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني إذا قلت لي غبت عنك فلا ساعة غبت عني يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني إذا قلت لي غبت عنك فلا ساعة غبت عني نبض بحشاي وبث شكواي نبض بحشاي بحشاي

وين يا حسين تنشدني يا اخويا وين ودوني وعلى مصاب الجرى علي تجاوب دمعة عيوني لو ان يا حسين تنشدني يا اخويا يا اخويا وين ودوني وعلى مصاب الجرى علي تجاوب دمعة عيوني تمنيتك تطر قبرك تقوم تعاين متوني وأشد موقف يا ابو اليمه ليزيد الطاغي جابوني ليزيد الطاغي جابوني شماته ظل يناشدني عليك وعلى الكفل ضعني وانا قبال ويشاهدني سبيه ودهر فاجعني بشماته ظل يناشدني عليك وعلى الكفل ضعني وانا قبال ويشاهدني سبيه ودهر فاجعني فقدت حماي حماي حماي.

ضعيفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة ذبيح مسلم ابن امي مشيت وعيفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة حزن بالواي وبث شكواي.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: اخواني اليمنى رجاء بلا حجة. ما اسمع بس اليمنى.
1: هاي العقل اللي تحكيك اليوم.

نور عيونك ختك ما شافت نوم.

0: يا ابن امه عقوم صابر. هلا
1: جارت الدنيا علينا عنك رحنا وردينا
0: الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع.
1: هاي الغاقل

نفسيا لا صوتك سمعت ولا ادري وين وشبحت عيني ولا انا شاهد بالعين متهشم ضلوعك يا اخويا صويا ولان راسك عيد شتالك ولان راسك عيد شتالك ونحرك يجري بدمه ولان راسك عيد شتالك ولان حر يجري دمه ولسام ما ريد قلبك خويا وما تدري عقبك اجمل

0: سوا سوا.
1: جارت الدنيا علينا عنك ريح
0: سوا اخوان.
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصي يا ودعت عند عيال وذكرت يا ابن امي الخيام بالاطفال ذكرت العيلي لوشفت خلي الانذال وهل وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه وهل وجعاني بصوانه وحده ولا اخوه وياه اهتم بحاله وحالك لا اهتم باطفالك اجمم صاح
0: يا ابن امي

0: غات ولي غات
1: يا حسين يا ابن امي وانا بالحال يا حسين يا ابن امي وانا بالحال ذكرت الوصيه ودعت عندي عيال وذكرت يا ابن امي الخيم بأطفال ذكرت العالي وشفت خالي الانذال وهالي وجعاني بصواني وحده ولا اخوه وياه.

هلا هلا. جارت هالدنيا علينا، شنو صار؟ عفتك بالحالة جسم غلت ربان عفت.

احد طفاه صوانا بنار تلاب غيري ما حد طفاه انا لريحتي وطفيته وعني جت على حاميته اجمي مصر.

0: هلا هلا بك.
1: البيت يا مشعل.
2: كرحنا وردي انا تشمصا وقضيت ذاك اليوم.
1: منو منو بالخدمه؟
3: لمن لمن؟
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شمس.

حد طفاه انا لريحك وطفاته وعن جت على حاميته اجمي

0: ممنون غاتي بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة بالخدمة عيوني.
1: وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار اطفال متسحقة بخيل الاشرار وعيال

0: الدهر اطفالك اتفقد كم طفل الضاع وتاه اركض من وادي الوادي ولس
1: بلا جواب بلا جواب.

واللي شفناه وقضيت ذاك اليوم ويوم اكمل وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار

للأشرار وعيال مسلوبة وخيام تلعب نار وقضيت ذاك اللي للأخطار أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أطفالك أتفقد كم طيف الضاع وتاح أركض من وادي لوادي ولسان بخوفي نادي كم مصاب شفناه كم مصاب شفناه وقضيت ذاك اليوم بالحال اش صار.

وعيال مسلوبة وخيم تلعب نار، وقضيت ذاك الليل الاخطار. اطفالك اتفقد كم طيف الضاع وتاح، اركض من وادي لوادي ولساني بخوف ينادي. كم من صعب شفناه، كم من صعب شفناه. اصبحت وشلون اصبحت بي روح، اصبحت وشلون اصبحت بي روح.

يردون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راحل شاني حامينا والشامت ظل خادينا شم مصاب الشفنا اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بضلوعي.

دون نروح تربي غدة عيني وجفنها مشبوح. وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الجان حامينا والشام تظل خادينا.

ردناني ودعكم على القاع اجسام ردناني ودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام ردناني ودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عنا مرينا بصيري خت ايتام بنوح العرى ملي والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو قوة ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم كم من صابل شفناه كم من صابل شفناه بالخدمة ردناني ودعكم على القاع اجسام ما رضوا من عنا يا خويا الظلام عالنوق مرينا بصيري خت ايتام بنوح الهرى مل والحزن والالام بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه عنو قوة دعناكم يا ابن امي وفارقناكم.

عن حالك ينشدوني. عن حالي عن حالك غدا ينشدني، من شاف ما واحد يجي يساعدني، طالت على ايد طالت علي ايد وغيد يحددني، انا اللي ذي ما واحد مشاهدني.

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم مصاب شفناه عن حالي وعن حالكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسار قباله كم مصاب شفناه آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد آه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيانة براح يحكي

0: ارفع عيوني اه يا ابن امي شا سالف لك بعد اه يا ابن امي شا سالف لك بعد لسان زينب راح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعونة شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعونة رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جور الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوته علم تون انكسر وتدعي استعفت القوم وديونه شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي اش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوته علم تون انكسر وتدعي استعفت القوم وديونه وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد وشف الذاك يزيد من نزيد نقم وشف الذاك يزيد من نزيد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم لن يريد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه وشف الذاك يزيد من نزياد نقم وشف الذاك يزيد من نزياد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة خادمة يوهبها الوادم يزيد فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد يوهبها للوادم يزيد شوف اخو عبر قبته طاق الحديد شوف اخو عبر قبته طاق الحديد العيد وهي ذبلت بالدموع جفونا. فاطمة فاطمة فاطمة اللي وصتني بيها يريد خادمة خادمة يهبها للواد يزيد. شوف اخو هبرق بيته طاق الحديد وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونا. ولا
1: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: هاي شايفها وعرفها تشبه للسجية. هاي
4: محيوبة مصيوبة
3: مقيودة سبية
4: والزمان الشوبي.
3: هاي زينب يا

خادم زينب السيد عبد الخالق المحنة. للسبي خذني خيال حتى أكتب هالرواية. لن بالكوفة وباوة من إجا ضعنس.

لأن بالكوفة وضاوع من جبع الشبا والطعن قرآن يمشي وكل يتيم تشوفه آية زينب الكعبة على ناقه

تأكدي هي العقيلة من بديها تسمع حجيها تأكدت هي العقيلة من بديها تسمع حجيها والحبل أحمر أشوفه يا حسين يا حسين يا حسين والحبل أحمر أشوفه

تأكدت هي العقيل من بديت أسمع حكي والحبيل الأحمر أشوف ضعفت وترجف إيديا والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه

0: طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوعل جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوعل هيا هيا لوم وهيا سألوا هواية متغير شكلها
1: اشتوى بيها هواية متغير شكلها
0: هيا لوم وهيا سألوا هواية متغير شكلها كل من يباوعها يسأل

عين يا عمي ليش عافوغ خلوغ في رجال الأجا يا علي يا علي يا علي.

0: شفت خسة حرس استغربت ما ميت لسه والضعن لور التوصفة كالسفينة بلاي مرسى
1: ما ميت لسه
0: من شفت خسة حرس استغربت

0: تفينا بلا يا مرسى يا بشر حد الله هذا
1: ما ميت لسه
0: يا بشر حد الله هذا لا تقرب ولا تلمسه وصفه الخدر الإلهي صار بن جوشن يحر

عليل بهالضعينة واليتامى والثواكين، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهل، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهل. والله ما ادري شلون صادر على الرمح

للرباب انطت وجهها عاينت حضن مخالي. سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي. الله يساعد قلبك مولاتي. سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي. سبحت تسبيحة أمها وصدت الروس.

تركض على الأخو وتترك ابنها من ابن النسوان تركض على الأخو وتترك ابنها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ما نزال في أفق الشهادة، لأنه الواقع آخر حلقة من حلقات الملحمة تتم هذه الليلة، وهي مواراة بقية الأجساد التي قطعت. خلي أولا نلاحظ ماذا أعد الله عز وجل للشهداء، وإحنا في صدد استجلاء أفق أبي الشهداء هذه الليلة، أبي الأحرار، أبي الثوار. الشهداء منحهم الله عز وجل منزلة لا تضاهيها منزلة، حتى ورد فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. إذا قتل في سبيل الله وصل إلى الذروة، بعد ليس هناك فوق هذا البر بر. وقد كرم الله عز وجل الشهداء بنوعين من التكريم، تكريم بالحياة وتكريم بعد الممات. تكريم بالحياة أعطاهم مساحة واسعة احتلت قلوب الناس وستمر علينا إن شاء الله خلال البحث، والتكريم بعد الوفاة أعطاهم الله عز وجل منزلة من أعلى المنازل، وضعهم في المصاف التي يضع بها حملة الرسالات. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كل من يدخل الجنة لا يتمنى أن يخرج منها أبدا، الذي يدخل الجنة لا يريد أن يخرج منها إلا الشهداء. يقول الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليستشهد 10 مرات، لتمر عليه الشهادة في 10 دفعات أخرى لما يرى من منزلة الشهيد عند الله، لما يرى من كرامة الشهيد عند الله. يود أن يخرج ليقتل 10 مرات ثم يعود، لأن بالواقع تأريخ الدم في دعم الرسالات تأريخ مرنان له دوي مشرف عبر التأريخ. طيب، من بعد هذه المقدمة البسيطة في مكانة الشهيد والشهداء، نشوف احنا في ذكرى الحسين سلام الله عليه هذه الليلة على ماذا سنمر. عندنا هنا 3 مساحات. المساحة الاولى مساحة تاريخية، والمساحة الثانية مساحة للعظة والعبرة، والمساحة الثالثة مساحة الأسى واللوع والدمع. خلينا نمر أولا بالمساحة الأولى. المساحة الأولى التي هي مساحة التاريخ. هذا الموضوع، موضوع زيارة الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الليلة اللي نعبر عنها زيارة 40، كثر التساؤل حولها. أن الشبايا عندما ذهبوا إلى الشام ورجعوا، هل كان الذهاب والإياب في نفس السنة؟ يعني 40 يوم مرت على ذهابهم وإيابهم وطوافهم، لأن مروا بأكثر من مكان ومكان، وصارت لهم لقاءات وصارت لهم خطب واجتمعوا بكثير من الناس في طريقهم. الامور هاي باجمعها تمت بسنة واحدة ام تمت باربعين يوم؟ يعني دارت عليهم سنة يلا رجعوا؟ يقول لا، راحوا ورجعوا خلال اربعين يوم. الواقع رواية الاربعين يوم، رواية السنة موجودة لكن ما يعتمد عليها، اللي عليه اعتماد اكثر رواية الاربعين يوم. يعني مجموع مسيرتهم من طلعتهم الى من كربلاء الى ان انتهوا الى الكوفة، ومن بعد ذلك طلعوا على الشام ورجعوا كلها اربعين يوم. اللي يساعد على هذا شنو؟ اللي يساعد على هذا اولا ما احدثته هذه الحركة من هياج، يعني من بعد واقعة الطف ونقل السبايا وحمل الرؤوس قطعا اتنبهت الساحة واتنبه الدنيا المسلمين، تحرك فيها اكثر من تيار، يعني صار لون من التدمر وبدأ الهمس يرتفع، ها؟ طلع من همس لا الى صوت، يعني النكير بدأ يظهر، عبارات التقريع واللوم والتوبيخ للامويين بدأت، الشارع بدأ بي لون من التحرك. ادركوا الامويين خطورة الموقف وادركوا الخطأ اللي وقعوا فيه، ولذلك يزيد نفسه بدأ يتنصل. هاي الكلمة اللي يلزمها بعض الناس ويحاول ان يأخذ من عندها وثيقة لتبرئة يزيد، يقول وقف يقول كنت ارضى منكم بدون قتل الحسين، انا كنت ارضى منكم لو مجرد نعم الوقوف بوجهه بدون قتله. في طبيعة الحال هاي محاولة تراجع ومحاولة تغطية، والا في واقع الامر ما كان عبيد الله بن زياد يجرأ على قتل الحسين ما لم يأخذ الاذن من هناك. في المسألة مبدئيا كثر اللغط والاخذ والرد، وما اعتقد جو كهذا الجو يعطيهم مجال لان يستمرون على هالحالة لمدة سنة ابدا، لا. يعني يحاولون لفلفتها بكل صورة، يحاولون اختصار هالمشهد هذا الجو باسرع وقت ممكن، نعم، لان ابقاء هالمدة الطويلة معناه ابقاء في ساحة خطر وهذا لا يمكن ان يتم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان المسافة مو بعيدة، يعني تأمل انت 7 ايام للروحة و7 ايام كافية، او لنقل 10 بـ10، وش تبقى 20 يوم من تجوالهم بقائهم، لان عندنا الروايات تقول ان بقائهم بالشام استمر 7 ايام، وهالـ7 ايام تحولت كلها الى مآتم. وهذا الغريب اللي اقول لك ان هيج الشارع مأتم عقد في داخل مجلس يزيد بن معاوية، في داخل دار يزيد بن معاوية، بداخل دار عقد مأتم. يعني النساء اللي لهم ارتباط ببلاط يزيد وجملة من النساء الاخريات كان عقدا مآتم، وانتهى الامر بلون من التحرك. حاول يزيد ان يستره وان ينهيه باسرع وقت. المسألة يعني مو المدة كافية للذهاب وللإياب، هذا بالضميمة الى الروايات انه اخذوهم ورجعوا بهم خلال هالـ40 يوم، يعني وصولهم الى كربلاء تم في نفس السنة على ادق الروايات وعلى اكثر الترجيحات اللي اشرت اليها، لانه اكثر من حالة وحالة واكثر من سبب وسبب يدعو الى ارجاعهم بالسرعة، اكثر من سبب وسبب، لان حتى المدينة تهيجت، نبه، المدينة تهيجت، لانه المدينة اللي هيجها شنو؟ اللي هيجها الراش طلعوه من الكوفة ودوه الى المدينة واعادوه رأس الحسين سلام الله عليه، لان الروايات تقول اخذ عمرو بن سعيد الاشدق الوالي مال الامويين امسكه بيده وقابل به قبل رسول الله ووضع في خاطبه كما يخاطب شخص، يا محمد ثار بثارات بدر، ها، تار بتارات بدر، ثم لما سمع نحيب العائلة أنشأ يقول: عجت نساء بني علي عجة كعديد نسوتنا غدأت الأرنبي. انكشف يعني ما كان مستور، أصحروا بنواياهم بعد ما أكو شيء عليه ستار. بلى، أن العملية عملية إدراك تار لواقعة بدر، إدراك تار لقتلى بدر، إدراك تار لمن ذهب من أسلافنا. هذا كلها يبعث، هذا الوضع كله يبعث على إنهاء الأمر بسرعة. في القرائن والأدلة بالإضافة إلى الروايات تقول أنه بنفس السنة راحوا ورجعوا. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الرؤوس وين دفنت؟ هل أعيدت إلى كربلاء مع السرايا أم دفنت في أمكنة أخرى؟ لأن أنت لما تيجي إلى الروايات تلقى الروايات تقريبا هنا متوزعة على 20 مكان. نعم، روايات قسم منها يقول أنها بعسقلان، قسم منها يقول أنها بالقائم المائل بظهر النجف، قسم من عندها يقول أنها بالشام، نعم بباب الفراديس وباب الساعات، واللي قسم من عندها الآن باقي بالجامع الأموي رأس الحسين سلام الله عليه. تتأملوا قسم يقول لا، بعض الرؤوس أخذت ظلت في خزائن الأمويين ونقلت بعد ذلك إلى القاهرة. روايات روايات متعددة، وهنا نقطة يجب أن أقف عندها. يعني إحنا بالواقع هاي الروايات نرحب بها، لأن أهل البيت مثل القطر أينما وقع نفع. أي مكان يمكن أن يقال أنه هنا مشهد من أهل البيت، هذا المكان احنا نأمل ان يكون ان نكون شنو منطلق لماذا؟ للهدى وللنور وللرحمة، لان اهل البيت الله عز وجل اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعلهم ابواب بينهم بين الامة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم باب ممتد من الارض الى السماء، حبل ممدود من الارض الى السماء. فاي مكان يمكن ان يقال بانه مكان لاهل البيت هو موضع ترحيبنا، لانه نافذة على النبوة، نافذة على الهدى، وباب مغلق بوجه الضلال. فاي مكان، ارجوك احنا عندما نقف على قبور اهل البيت ما جاي نقف على عظام او على لحم امتصته التربة وتحول الى تراب، لا، احنا جاي نقف على موقف وهذا سيأتينا. احنا ما جاي نقف بالقبور، نقف على مواقف، نقف هنا على مجموعة من المثل والقيم جسدها اهل البيت بمصارعهم. اذا في اي مكان يكون لاهل البيت ادعاء بانه مركز من مراكزهم او مدفن من مدافنهم، هو في الواقع رحمة للأمة، هو رحمة. لكن نرجع نتساءل، نقول هل أن الرؤوس دفنت كما يقال في هذه الأمكنة؟ يعني أكو اعتبارات تساعد على دفنها، لأنه يومئذ أفرض أكو وسائل تحنيط موجودة عندهم، وسائل تحنيط بدائية قد تكون، لأن أكو عندنا روايات كثيرة أن جملة من رؤوس العلويين عثر عليها في أيام العباسيين في أيام الأمويين، ونفس الرأس الشريف رأس الحسين نعم عثر عليه في خزائن الأمويين، مما يدل على أن وسيلة من وسائل التحنيط أكو موجودة وسائل التحنيط. ولكن هل هذا وحده مبرر لإبقاء الرؤوس غير مدفونة هالفترة الطويلة مع هاللون من التدمر اللي بدا على ألسنة الناس وعلى عيون الناس؟ يو لا، اخذوها الامويين واروها دفنوها ما خلوها بارزة للعيان. زين، طبعا هنا اكو ترجيحات وهنا اكو ترجيحات، لكن اللي يذهب الى كثير يعني عبارة مؤرخينا، عبارة الموثوقين من مؤرخينا، يقولون اوثق الروايات انها ارجعت الى الاجساد، نعم، ودفنت مع الأجساد. وعلى العموم سواء كان دفنت هنا أو هناك، احنا ندرك أهمية وجود عضو للنبي في منطقة من المناطق الإسلامية، لأن انت هذا المعنى ما تقدر تعرفه إلا تقف عليه ميدانيا
1: اضف بالقاهرة طب على مشهد رأس الحسين وشوف شكله ها شوف شو يصير هناك ها ارجوك يعني هذا عطاء هذا عطاء هذا حبل ممدود من الارض الى السماء هذا يحقق صلة برسول الله يحقق فتح منفذ من منافذ الشهادة والنور والعنفوان للناس نعم اذا احنا هذا المعنى كما قلت نرحب به وبنفس الوقت لعل لله عز وجل إرادة في أن تتوزع هذه الأعضاء الكريمة حتى تكون مصادر للهداية فعلى العموم عندنا جملة من الروايات تقول أنها قسم من اندفن بالخارج وروايات أخرى تقول لا بأجمعها أرجعت إلى الأجساد مما عرف بأنها أعيدت إلى نفس القبور يعني كل راش وضع لأن الإمام السجاد سلام الله عليه علم على المقابر وأرجع الرؤوس دفنها كل واحد في قبره. طيب هذا الأمر الثالث نتساءل لماذا تقطيع الرؤوس؟ زين لماذا تقطيع الرؤوس وما الهدف من وراء هذا؟ أولا لماذا تقطيع الرؤوس؟ هاي عادة درجوا عليها في حروبهم. كانوا اذا قتلوا واحد وحاولوا ان يحصلون على جائزة يجيبون وسيلة اثبات الرأس نفسه نعم حتى ياخذوا الجوائز مر عليك هذا اللي يرتجز في مجلس يزيد بن معاوية املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت الشهيد المحجبة قتلت خير الناس اما وابا وبعض الرؤوس تنازعوا عليها بالمعركة نزاع صار عليها في داخل المعركة هذا يقول انا قتلته هذا يقول انا قتلته هذا يقول انا قتلته كل واحد يتمسك عابس ابن شبيب الشاكري تنازعوا على رأسه غيره تنازعوا على رؤوسهم نعم البعض اخذه ايضا لهدف اخر شنو الهدف هدف التشفي لان المعروف ان رأس حبيب بن مظاهر وجملة من الرؤوس لما دخلوا الى الكوفة كانت معلقة بأعناق الخيل تضربها الخيل بركبها نعم موجود هذا معنى نوع من التشفي أكو نوع من المحاولة لحصول الجائزة سبب قطع الرؤوس سبب آخر نوع من التفاخر أن احنا انتصرنا غلبنا نبه هذا الفكر القاصر المحدود احنا غلبنا قطعنا هالأعضاء ها بدليل ما جزيناهم وقطعنا اعضاءهم وهذه بادرة اول من بادر الها الامويون يعني اخذ الاعضاء للتشفي وللتدليل ما اعتقد ان الامر بدرجة من الوضوح ما يحتاج الى برهنة وقد فعل ذلك اسلاف الامويين وقفت هند تقطع اشلاء الشهداء تقطع اعضاء حمزة ووقف ابو سفيان يضع رمحه على خد حمزه ويتكئ عليه يقول ذوق يا عقب هاي البادره موجوده عندهم مع انها تتنافى صريحا مع الاسلام ولا تعتقد اكو عدو اكثر عداوه من ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه واله لكن مع ذلك لما اجى عبد الله بن مسعود يوم بدر وتربع وجفى على صدره قال من انت قال انا عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا ماذا صنع الناس قال خذ الى قومك ونصر الله المسلمين نصر الله دينه قال عجل بقطع رأسي وارفع على رأسي رمح طويل حتى تعرف قريش اني مت على دين الصنم فعلا قطع رأسه لما قطع رأسه شد به خيط واجا يسحبه لمحه رسول الله عن بعد صاح مه اكفف كنزعت الرحمة من قلبك انت مو انسان هذا راح خلص انقطع ما عندنا عداوية هذا وقف في طريق الدعوة وقاتل وقتل هذا اسلوب يأباه الله عز وجل ويأباه الذوق وتأباه الانسانية مو نزعت الرحمة ما عندك انت شفقة ما عندك هذا على اية حال انسان تسحب برأسه المثلة حرام ولو بالكلب العبور لكن ان للامويين ان يذعنوا لامثال هذه الاوامر معروف من اين تخجل اوجه
0: أموية سكبت بلذات الفجور حياها.
1: هنا المهم أن قطع الرؤوس كان لأسباب، أولها تشفي إدراك الثار،
0: نحن جزيناكم بيوم بدري،
1: هذه الإدراك الثاني للتدليل على أن إحنا اللي بادرنا حتى نأخذ الجائزة، هذا قاطع الرأس يأخذ جائزته.
0: ثالثا لبعث الرعب في قلوب من تحدثه نفسه بالتحرك على الامويين.
1: رابعا خامس اهداف كثيرة اكو من وراء قطع الرؤوس.
0: طيب
1: بعدين نتساءل، هل هناك هدف اكبر من
0: هناك هدف اكبر من هذا؟
1: شنو هو؟
0: ان هالاوصال هذه خل تتقطع وتتلاشى وتضيع، خليها تضيع، جسد او رأس كله خليه يضيع.
1: ليش؟
0: لان هذا اذا اندفن في قبر معين تحول الى معلم من المعالم، واذا تحول الى معلم من المعالم استقطب الناس حوله، واذا استقطب الناس حوله صار بؤرة من بؤرات الثورة، وهذا اللي حدث.
1: تتأمل امير المؤمنين سلام الله عليه عندما يوصل الحسن والحسين يقولهم انتم عندما تدفنوني معالم القبر لا تخلوها واضحة ابدا.
0: ليش؟
1: لانه بطبيعة الحال يجون دول الى القبر ينبشوا، ومعتهم ابسط اعمالهم هذه. اجوا الى زيد ابن علي ابن الحسين نفسه، زيد لما صرح اكو ساقية مع الماء امر بقطعها قبل ان يموت، قالوا اقطعوا هالساقية حتى يكون دفن بيها، وفعلا قطعوا الماء حوله مجرى الماء ودفنوه في داخل الساقية وردوا اعادوا الماء حتى يضيع قبره. اجوا الامويين تبعوه، اكو من اخبرهم انتزعوه طلعوه من قبره حطوه على الجذع احرقوه هو وجذعه.
0: هنا
1: هو والجذع احرق
0: زين، وذري رماده في الهواء، ليكون يبقى قبر هنا، لان هذا يحمل عنفوان ثوره، هاي مو ذرات جسد
1: لا، وانما هي اجزاء من جسم ثائر، وهذا الجسم الثائر به حائيه راح يطيح، اذا الطيحة راح يشفى عن النفوس، عليه يجب ان يضيع، يجب ان يقضى عليه هذا،
0: وهذا اللي صار. والا ارجوك يعني شنو السر بالتهالك على محو القبور؟
1: السر بالتهالك على محو القبور ما هو؟
0: هو صاحب القبر راح خلاص وضع تحت التراب وانتهى كل شيء.
1: ليش هالسر على ان القبر يجب ان يمحى؟
0: هاي الجهود اللي بذلها المتوكل، الجهود اللي وصلت الى درجة بحيث ان تربة كربلاء تكرب باجمعها، يمحيها يمحيها يجي لها يسلط عليها القراث يحرثونها، يسلط المياه على الحائر حتى تمر على القبر، يوصل الامر الى درجة شجرة كانوا يستظلون بها الزوار ويستدلون من عندها على القبر، امر بقلعها، قلعوها للشجرة. وشنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا ليكون هنا تجمع راح يتكهرب وين بروح هذا الدفين هنا، لان هذه الشهادة دائما هي عبارة عن شعلة مضيعة او عبارة عن شحنة تنبعث في نفوس الواقفين على القبر. تشامرني والكائنات هجوع بدنياك في قلب الظلام شموع، سهرت عليها الليل استلهم الرؤى، فالهمني مما وهبت نجيع، وعند الرمال الشمر من دم ثائر، وعند الرمال السمر من دم ثائر حديث، اذا هب النسيم يضوع تنشقه شم الانوف، ولم يكن لينشقه انف اذل جليع.
1: نعم الوقوف على القبر يخليك تستنشق عبير الشهادة، يخليك تتكهرب بيش بالروح الثائرة المتمردة، يخليك تقف في افق الشهادة وانت ممتلئ عنفوان،
0: وهذا ما يرعب الظالمين، هذا ما يخيف الظالمين، الظالمين واهي يخافون، هذا ما يعتبروه ميت، لا هذا ما مات ابدا، يعتبروه صوت ينبعث من وراء التراب، صوت ها ينبعث من تحت التراب، وهذا اللي يخشونه. واحنا ايضا هي دوافعنا للوقوف على قبور الشهداء، احنا شدنا دوافع عندما نقف على قبر الشهيد. ارجوك انا واقف لي على عظم، او واقف لي على قطعة لحم اخذها التراب وتحولت الى تراب؟ ابدا، انا واقف على رملة اشمع من تحتها، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الدليل ولا افر فرار العبيد. اذا انا مهيئ ذهنيا وجسديا للاقتباس من هذا، ولهذا تلقى الدوي هذا اللي يكون حول

0: قال له: لا سيدي، ما اقدر كل يوم. قال له: في كل جمعه؟ قال: لا. قال له: في كل شهر؟ قال: لا. قال له: في كل سنه؟ قال: بلى. قال: ما اشفاكم بالحسين. اذا استطعت ان لا تترك زياره الحسين وتزوره في كل يوم فافعل. يعني خليك على تماس بهالجدوى، خليك على تماس بهالجدوى، لا تبعد عنها، لان هاي الجدوى تبعث فيك شنو؟ تعطي انفك من عبير الشهاده، وتعطي روحك من عنفوان الشهاده، وهو هذا الهدف. ايه، وان شاء الله ما نبعد عنك ابا الشهداء، حتى اذا ابعدنا عنك ها انت في مشاعرنا. يا ابا عبد الله، 20 عاما لم امرغ على ضريحك خدي، واذا ما بعدت عندي فهذه قطعة من ترابك الطهر عندي، تحتويني اذا شجدت عليها، فانا في الهيام من غير حدي. فهنا هذا يرعب الظالمين، يخيف الظالمين، لهذا تقطع الرؤوس، لهذا الاعضاء تبات، لهذا اكو محاولة الى اخفاء القبر. وانا المح من الموقف، المح من الموقف والاصرار على المنع من الوقوف على القبور، المح من ورائه يد الحكام. يعني جملة من هالروايات اللي اخترعت والمراد من عدها ان لا يقف الانسان على قبر شهيد من الشهداء، وعبروا عن الوقوف على القبر بان استعان بغير الله، وبان يجي الى الشرك، وبان الواقع هاي الدعاءات لا تصمد امام الادلة، تنهزم امام الدليل. ورسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك هو سيد من امر في هذا المورد. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الان انا امركم زورها، انها ترقق القلب، تذكر الاخرة. كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يوصلون الى شهداء احد، يقفون على قبور شهداء احد، يزورونهم، يقرؤون لهم القرآن، والنبي يرى بعينه هذا واقرهم على ذلك. كانت سيدة النساء ام ابيها فاطمة صلوات الله عليها تذهب الى زيارة قبر عمها حمزة تزوره وترجع. كانت عائشة ام المؤمنين تزور قبر اخيها عبد الرحمن وترجع. كان فلان فلان فلان، كل الصحابة واقرهم النبي على ذلك. اما الاصرار على المنع عن الوقوف على قبور الشهداء تلمح من وراء يد الحكام للابعاد عن هالجدوى، لا يكون الفرد يبقى مشدود الى هذه المثل، لا يكون القبر يبقى الفرد يبقى مشدود الى من استشهد، الى صاحب هذا القبر، لان اذا ظل مشدود ظل يشكل بؤرة من بؤر الخطر، فلا بد من ابعاده. جل نرجع نتساءل من بعد هالمساحة التاريخية، نرجع الى مساحة العظة والعبرة، نقول: ما هي العظة والعبرة اللي نشتليها من هذه الليلة؟ ما هي العظة والعبرة؟ اول شيء نقوله، نقول ان احنا حتى لو ضيعنا قبر الشهيد، هو الشهيد راح يضيع اذا ضاع قبره؟ او لو هدمنا قبره هو راح يضيع؟ ويا ناس رقدوا بقبور ضخمة ما حد له شغل بيهم، وناس لا والله رقدوا تحت رمال عادية لكنهم الى الان يستقطبون عواطف الناس، الى الان يمر عليهم المار يتكهرب بمبادئهم وبمواقفهم. وحقك انا حتى لو كانت الربدة ما بها قبر لابي ذر، لكن يبقى ابو ذر شعلة في نفوسنا، يبقى ابو ذر ها اللي يمر عليه رأسا اذا مر على الربدة ولو من بعد، يشوف اكو كف من وراء التراب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني تتصور ان اضاعة القبور هي راح تضيع الدفين، اضاعة المدفن تخلي الدفين يضيع؟ ابدا ما يضيع، لا الدفين يبقى. ليش؟ لان الدفين قلت لك الله اعطاه بالدنيا منزله، وين؟ فرش له مكان بالمشاعر بالقلوب، ها؟ فرش له وين؟ في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين، فرش له مكان بين الاضالع، وهذا قبر ما يضيع ابدا ها، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي ها. اذا في هذا ليش احنا نصر الا نقف على القبر؟ شنو الهدف من ورائه؟ خلينا نتنبه شوي، نتنبه لعيوني. اول هدف من هذه الاهداف اننا نصر بالوقوف على القبر حتى يكون لنا موقف ميداني، لان الموقف الميداني غير الموقف النظري. شو تنبه لي؟ شو انت لو اريد احدثك عن شهيد من الشهداء اكتب لك بيه صفحات، هاي الصفحات اللي اكتبها لك بالشهيد ما راح تاخذ من مشاعرك كما اذا وقفت انت وشفت الشهيد مجدل صريح ها، ونظرت الى دم الشهادة ونظرت الى المحاشل قد عبثت بها الاشلحة. وهذا المعنى يلمحه الانسان اذا وقف من وراء التراب. انا عندما اقف على قبر الحسين ما ظلت عيوني بس مشدودة للرملة او للضريع، لا، اش اتبين شوي، ارجع الى مخيلتي، اش اشوف؟ اشوف ايد مقطوع اصبعها، ارى راس فصل عن الجسد، اشوف جبين نعم فيه اثر للحجر، حجر الذي رمي به الحسين، اشوف كله، اشوف الجسد الصريع المقطع، هذا هو اللي ينبعث او يتلقاه المتلقي عند الوقوف ميدانيا على قبور الشهداء. شممت تراك فهب النشيم نشيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي، كأن يدا من وراء الضريع حمراء مقطوعة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق متراعي لتبدل منه جديب الضمير باخر معشوشب ممرعي. اذا احنا نصر حتى نقف ميدانيا، حتى نطي مجال للخيال مو للعين وحدها، نطي مجال للمشاعر لتستوعب هذا الشهيد الراقد تحت هذا الرمل، لتشم عبير الدماء دماء الشهادة. نعم، هذا هدف من اهداف الوقوف ميدانيا. اثنين، انا اقف على قبر الحسين حتى ارفع الصوت المدوي، اساهم في رفعه، لانه الحسين صوته تجسد في اصوات اخرى. وين تجسد باصوات اخرى؟ اول صوت جسد صوت الحسين صوت زينب، وقف يقول له الى يزيد ابن معاوية كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فمد، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، هنا تجسد الصوت، انبعث هذا الصوت اللي تصوروا أنه دفنوه تحت التراب، انبعث وين؟ في نبرات صوت زينب. انبعث هذا الصوت وين؟ في نبرات أخرى وقفت على قبر الحسين ترفع شعار الحسين. مو يوقف واحد هذا من شعراء عبس يقول مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموعي غزيرها الى اخر ابياته. يوقف نعم سليمان بن قنة، مررت على ابيات آل محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي. يقف المنشدون الذين تعاقبوا عبر التاريخ يرفعون صوت الحسين. نعم، احنا نريد هالليلة نرفع صوته، نفس الصوت، نريد عينا نفس الشيء، الصوت اللي ارتفع تجسد، هذه كلها وسائل لتجسيد صوت الحسين، فانا اريد ارفع الصوت المدوي. هاي اثنين. ثلاثة، اقف على قبر الحسين للبرهنة على ان المبادئ لا تذبح. مو هذا النظرة الخاطئة، تصور ان المبدأ ينذبح، هذا اذا انذبح خلاص، لا، المبدأ لا يموت ابدا، المبدأ لا يقتله السيف ولا يقتله السلاح، للتدليل. شنو الدليل على ذلك؟ تفضل الدليل. ماكو جو الان، الان وقبل الان ماكو جو مشجع على الزيارة، ماكو اجواء تشجع الناس على الزيارة. لكن الناس تجي مع الخطر، مع الخوف، مع يعني مع الاستعداد لتلقي كل مكروه، ومع ذلك يجي الى قبر الحسين. شنو دافعه يعني؟ شنو من وراء هذا؟ ما هو من وراء هذا؟ من وراء هذا اللون من الاندفاع النفسي اللي موجود عند جوار قبر الحسين سلام الله عليه. شنو الهدف؟ الهدف انني هنا انا للبرهنة على ان مبدأ ثياب الشهداء الذي قتلت من اجله لم يمت، موجود هذا متجسد، هذا دفعني ودفع غيري خلانا نقف على قبرك. كل عظم كسر او كل لحم قطع او كل جسد تعرض الى رصاصة في سبيل زيارة الحسين هو برهان على ان المبادئ لا تذبح، المبادئ تبقى حية وتبقى خالدة عبر التاريخ، وسيبقى هذا الدم لواء يرفعه الاحرار والثوار عبر التاريخ. اذا اكو عندي اصرار انا عندما اقف على قبر الحسين لابرهن ان المبادئ ما تذبح المبادئ ابدا، انما يروح شنو الجسد، اما الروح لا تواريها التراب، اما المبدأ سوف لا يدفن تحت الرامل وانما يبقى يعتمل في نفوس الاحرار. بعد انا اقف ايضا على قبر الحسين ميدانيا، اقف على قبر الحسين لهدف هواية اسمى من هذا بعد. وتنبه لي مو الان اكو صيحة انه انتم ترحون تعبدون القبور، اكو عندكم عبادة لهذه القبور؟ لا. ليش؟ لان انا جاي اذب لي اطروحة، كل زائر يذب له اطروحة براءة على قدره. شنو على اطروحة؟ شو تخاطب انت توقف تقول له اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. اذا انا جاي اقف لأدلل أو بالأحرى لأشهد للحسين بعبودية الله وبطاعة الله، وأقف على القبر أجسد ما أراده القرآن من مثل شيخ أقول للحسين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. إذا أنا ما جاي أطلع عن القنوات اللي خطها إلى الإسلام في وقوفي على قبره، جاي أشهد له بأن عبد من عبيد الله. كل ما في الامر اريد اقول له انك انت قتلت من اجل الله وستبقى ثار من ثارات الله لانك قتلت من اجله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. تتأمل هذه كل عبارات الزيارة، كل زيارة يزور بها الانسان قبر الحسين او الحسين انما يطرح على القبر اطروحة، لاني انا جاي اقف لي على قبر عبد من عبيد الله اراق دماءه من اجل الله عز وجل، تلك الدماء العزيزة التي اقشعرت لها اضلة العرش مع اضلة الخلائق. اذا بواقع الامر كل جائر هو شهادة على اننا لا نعبد غير الله وعلى اننا انما نقدس اماكن الشهداء لان الله امرنا بتعظيمها ولانهم احياء. انا ما جاي اقف على اموات انت تقول لي ان هذا ميت لا يضر ولا ينفع، والقرآن بجانب ثاني يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، مش سواء كانوا احياء عند الله او كانوا احياء في دنيا المثل او بالمشاعر. اذا انا جاي اتفاعل مع حي ما واقف على ميت، ولا اعبد غير الله وانما اقدس هذا الدم الطاهر الذي اريق في درب الله. نعم، هذه ايضا هدف من اهدافنا الملحة بالوقوف وين؟ على القبر، اطروحة للوقوف على قبور الشهداء ومن هنا تجد ان هذه الاطروحة من يمتى بدأت من بعد مصرع الحسين مباشرة. استقرئ التشوية تاريخ الزيارة، شوف تاريخ الزيارة، ايام الشدة وايام الرخاء، ايام التعرض الى البلاء وايام عدم التعرض، كلها على حد سواء. تشوف الاسرار تنبعث منين؟ تنبعث من مختلف انحاء الدنيا. وين جاي وين رايح؟ يقول له انا رايح لاقف على قبر ابي الشهداء. ارجوك عجوز تبين عاطفتها لما فرضوا 1000 دينار على كل زائر غازلة ايام عمرها كلها وجامعة هالمبلغ تبيد لايام الشدة ايام الضياع ايام العود. لما منعوها عن الزيارة اقبلت تحمل المبلغ وطت الى صاحب المشلحة يقول له خذه ودعني اذهب الى زيارة يا ابي عبد الله. زين، هذه اذا عندنا مساحة للعظة وللعبرة. دولة وهموا تصوروا ان اذا قطعوا الاعضاء واذا هذا الدفين ضيعوا قبره يعني خلاص ضاع موقفه. لا، غلطوا. برهن لهم التاريخ على انكم غلطين، برهنت لهم الوقاية على انكم في غلط. ها، والا ما مر دور من الادوار الحسين سلام الله عليه كانت زيارته سهلة على بعض النفوس ابدا، دائما بعكس التيار، بعكس التيار. ومع ذلك يبقى صوتا خالدا ويبقى دوي الزيارة ينبعث بالمشاعر وبالأسماع. جد، من بعد هذا نجي إلى مساحة العظة والعبرة. هذه الليلة عندنا زيارتين مرويات، هنا عندنا زيارة مروية، ما زيارة خاصة، السلام عليك يا حبيب الله وصفوته، وعندنا الزيارة الأخرى السلام عليكم يا آل الله، اللي زار بها جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي عين زيارة نصف رجب، عينها نفس الزيارة ما نصف رجب زار بها بحروفها بكلماتها، نوعين من الزيارة. هنا مساحة العاطفة اللي أريد أقول لك بها منين إجت؟ إجت قشم انطلقت من المدينة وقشم انطلق منين؟ من الشام، من رهط الحسين وعائلته، وقشم انطلق منين؟ من أنحاء مختلفة ممن ارتبط بولاء الحسين. يعني عدة روافد اتخذت منها الزيارة، اتخذت منها الزيارة ساحة للتجمع. تجمعوا وين؟ تجمعوا عند قبر ابي عبد الله. جابر ابن عبد الله رضوان الله عليه منذ قتل الحسين طلع الرجل متهيئ يريد يروح الى قبره، شلون في ايام الامويين كان يضطر ان يمشي بالليل، نعم، وينام بالنهار، وكان بصير ما يرى، ويقود ابن عطية ويا يمسك بيده، ولعله معه بعض الزائرين على بعض الروايات، فخرج طلع على هالمسيرة الى ان وصل وين؟ الى كربلاء. ويبدو ان ملاقات جابر لرجوع الامام السجاد سلام الله عليه كما يظهر انها صدفة، لكن هنا انشكبت العواطف. التقوا وين؟ هنا. اللي جاي من غير المدينة واللي جاي من المدينة واللي رجعوا من الشباء كلهم وين صار اجتماعهم؟ هنا. شكثر مرت عليهم، 40 يوم، دخلوا هالشهيد هذا انزلوا بالقبر شهيد الشهداء، ريحانة رسول الله، شهيد شباب اهل الجنة يردون تجديد عهد بي وخصوصا من عياله، لان اهله طلعوا والحسين مشجع على الارض، عندما طلعوا ما شاهدوا دفنه ولا مواراته ولا قضوا وطر من وداعه. يقولون المؤرخين لما مروا صاروا قريبا، اكو تصميم كان عند عائلة الحسين بالوقوف على القبور، لان اللي يظهر من بعض العبارات ان حاول الامام السجاد ان يتفادى الموقف، يعني ان يبعد، لان المكان مكان راح يبعث على اللوحة، لان عائلة الحسين راح تتهالك على القبور، فحاول ان يخلي الامر على البعد لكن من صار قريب من المكان سمع الصوت: عمه قل للدليل فليعرج بنا لا كربلا. عمه قل للدليل فليعرج بنا لا كربلا. عرج بهم الدليل اقبلوا الى ان لاحت لهم الام كربلا. جابر وين؟ جابر مع الاعمش ابن عطيه. يقول له: يا ابن عطيه ادنني الى الفرات. يقول: جبت الى الفرات اغتسل اخرج ثوبا جديدا لبسه. قل لي: هل معك شيء من الطيب؟ قلت: بلى. مس شيئا من الطيب ثم جعل يمشي لا يرفع قدم ولا يضع اخرى حتى يسبح الله ويذكر الله الى ان صرنا من القبر. قال: يا ابن عطيه ضع يدي على القبر. المشني يقول: وضعت يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر صاح: يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين راسك وبدنك. جابر بزيارته واقبل الرسول غلامه يهرول اليه وهو يقول: يا جابر قم قم واستقبل حرم الله. يا جابر هذا زين العابدين رجع ومره السبايا. اقبل ما كادت الحوراء زينب تلمح قبر اخيها من بعد حتى القت بمفزيا من على ظهر الناقة. واقبلت مهرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر. الامام التقى بجابر، جابر يستقبل الامام والامام يشرح له: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا. يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا. يا جابر ها هنا شبيت عيالنا. يا جابر ها هنا ذبح أبو عبد الله الحسين. زينب وأخواتها إلى قبر أبي عبد الله خرجن وعلى قبرك قعدنا. مخناك يا عدنا وضمدنا هذه المحامل قوم اردنا ما ابنا شبنا مشي وحدنا. دارت على القبور بأجمعها قامت تقلب طرفها يقول لها: أنا أدري عن أي قبر تبحثين. قالت: بلى بلى دلني على قبر ابن والدي. أخذ بيدها إلى قبر أبي الفضل العباس جلست على القبر. ويا علمنا اشتوى وياك وعتاب يمنى وخل هذا جعل الباب اشوف الخاب ويا الغروب بلاشرتنا يا نازلين بكربلاء على عندكم يا نازلين بكربلاء على عندكم خبر بقتلنا وما له ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت فلا حتى لا يزار مقامها ما غزلوا ولا لفوا. ربي نسألك ونضرع إليك ونتوجه إليك وعلى أيدينا الدماء الطاهرات ونتضرع إليك بالموقف الكريم لأبي الشهداء وصحبه، نتضرع إليك بمصارع آل محمد، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اجعل هذا منا مواساة لنبيك واهل بيت نبيك. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك وادفع عنا كل شر احاط به علمك. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد، واجرنا على موقفه، واتبنا وارحمنا برحمتك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أخواني، خواتي، ربعي، يا ولدي، نتعاهد بعد ما نجرح المهدي. نعم، يجب علينا أن نسير إلى كربلاء كما يريد المعصوم، لا كما نريد نحن. لذلك أنا وأنت لبيك يا مهدي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: عندي كلمة، عندي كلمة.
5: أنا خادم، أنا خادم للحسين.

0: الشيخي والخدم هي العشيرة حسين الشيخي والخدم
1: قولها قولها فدوة
0: حسين الشيخي والخدم

حسين عندك المقول عندك المنطب عتق عندك المقول عندك

0: المهم كل شي بحياتي، المهم هو، المهم هو، مو مهم كل شي بحياتي، المهم هو أنا بس وياه أحس الدنيا حلوة. أي والله أنا بس وياه أحس كل عزائر روح حسيت روح فدوى بكل عزائر روح حسيت روح فدوى من يصيح المولى والله المال يسوى من يصيح المولى والله بالمجالس هالعمر متعافي بالمجالس هالعمر متعافي أنا خادم
1: للحسين
0: يلا قول عندك المه عندك المه

0: حسين
1: يا إيه أنا خا
0: ما عبايل قبيل حكي

نطيت بهالعمر ما نطيت بهالعمر ما وافي انا خادم للحسين كافي ما ابالغ بالحكي لو قلت احبك

0: نطيت بهالعمر ما وافي انا خادم للحسين وكافي عندي كلمه
1: عندي كلمه
0: ما شاء الله انا خادم للحسين لو كان

عافية عافية أنا كافي كل دعاء وكل زيارة عندي كلمة عندي كلمة ربي وفقني لحبيبك أبقى خدمة ربي وفقني لحبيبك الخادم مش ما طال عمره الخدمة حلمة الخادم مش ما طال عمره الخدمة حلمة نعمة مثلي حسين والله ماكو اي والله نعمة مثلي حسين ماكو عليك العباس احكيها نعمة مثلي

واذا قلت لك الخاطر الزهراء شو راح تجاوب؟

0: إلى خادم الحسين الطيب والمخلص سيد سجاد القزوين أغاد.
1: ما يريد نش ما رحت مديت ديه، ما يريد نش ما رحت مديت ديه، احسي نحن من والدي امي علي، احسي نحن من والدي امي علي. ما يريد نش ما رحت ما يريد نشمار يتدي حسي نحن من والد وامي علي، ويا عايش كل صباح وكل

0: بروح عايش ألف بشر الحافي. أنا خادم الحسين، أنا خادم الحسين. عندي كلمة، بدول دمعتك يا أبويا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين، وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

اثنين اكبر شنة ديل الأكرام صرنا

يا حسين ها يا اختك تناديك لي

من عقبك يا مظلوم. دار الدهر بينا من عقبك يا مظلوم. دار شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

صار مالي صوت سمعه وشباع طلب والاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهال قسوة بقلوب العيد والاجرام هذا طفل سحقوه ذاك لا حيقينا هذا طفل سحقوه ذاك

ونار السالب ونهيب ويش صار دار الدهر بينا حتى لا

لا يحصل بيدي انا ما فارقنا يا حبيبي لا يحصل.

دار الدهر بينا صبرنا عليك لنا يبل شفناه وبها

علاه السلابة ونشت على رحنا وياه ما فارقنا يا حسين.

يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويسرى ولعيالي، على الأرض جسمه الراس عد شتالي، بيد الأمير يسلم بهالحالة. يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويسرى ولعيالي.

راسك تعليش الرير يستلم بيميني، راسك تعليش الرير يستلم بيميني.

دار البحر بينا. آه يا حالي ومصاب وغربتي. آه يا حالي ومصاب وغربتي، مجلس ابن زياد تصبح وقت

يا حالي ومصاب وغربتي مجلس ابن زياد.

جانب راس ابو فاضل وصاح نوب جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح شنتي تفتخرين به الفخر راح شنتي تفتخرين به الفخر راح

نوب جانب راس ابو فاضل وصاح هذا اخوك البطل فوق النهر طاح، كنت تفتخرين به الفخر راح،

شفنا هذا وذاك شي يراويني كوفة جت أخذت عوائلها بسلام كوفة جت أخذت عوائلها بسلام وإحنا قالوا للسبيل ديرة الشام لا أهل لا أهل تشفع ولا عمام لا أهل تشفع ولا عمام رحت ويا العايلة ميسريني رحت ويا العايلة ميسريني شقلت يا هولي يبار العايلة شقلت يا هولي يبار العايلة زينب الحملة مصايب كربلة تشوف كل الطفل شوف كل طفل اللي قاعد تركض له تقول لابوك بحالك

0: نصياط المستمر على العيال، نصياط المستمر على العيال، النقا ما تجفل تذب الاطفال، وصلت الشامل اسيرة على هالحال، ولا اخو تنادي الذي يحميني، يزيد جاعنا جوار ميسرين، يزيد جاعنا جوار ميسرين، راد يجعلنا هداية يا حسين، يزيد جاعنا جوار ميسرين، راد يجعلنا هداية يا حسين، جيت اسولف لك بيوم الاربعين، جيت اسولف لك بيوم الاربعين، وحال قبرك بينك وما بيني، يزيد جاعنا جوار ميسرين، اراد يجعلنا هداية يا حسين، جيت اسولف لك بيوم الاربعين، وحال قبرك بينك وما بيني، وحال قبرك بينك وما بيني. اخواني ابو فاضل،
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الهجم.
1: فإذا أحكي لكم عن قصتي ذات ألم،
0: عن فتاة أمها ماتت بضلع من تحمل.

0: للشاعر الدكتور أحمد العلياوي.
1: اطلب النسخة الأصلية من مركز كوميل للإنتاج والتوزيع الإسلامي، عنوان بغداد، مدينة الصنع، قطاع 1، موبايل 0770-3447-0. ونسألكم الدعاء.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: إلى كل أحرار العالم،

خارطة الوطن يا حسين يا حسين، أشرار دربك تختلف نختار موقف من

دربك بعجب وياك يرتاح التعب تعريف معجزة العصر يا حسين يا حسين عاشور بأخلاقك كبر ويا عاشور بأخلاقك

مو كلمة لفظ تندار بجفوف الأرض إعجاز عن وصفك عجاز يا حسين يا حسين لفلاك خرزة بسبحتك الكون راية بقبتك للدين انت المرتكز يا حسين.

هنا دولة عالم آخر، هنا دولة عالم آخر، عشق بيع الكل نتفاخر، أمير الإنسانية سر العصمة المبين. سر

صورة بموكبك. مصطفى، مصطفى العيساوي حبيبي. اي شفناك صورة بموكبك عطشان، ما حد شربك عطشان، ما حد شربك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

احجان هي تقول احكي الواقع تجنب عن البهتان هاي الفيلم

الخدمة الخدمة نستمر نستمر بيها. شفنا اللي بناخذ لنا شوية نصفي الجو وجاي نطلب.

يخاطب الجيل يقل لقوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان. الفكر والله

راحت هالكل من سئلك لا ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: فيك حب مدرك تركنا الخلق طول
1: جواب
0: ما شاء الله جمالا يوسفي

الصورة تحدو بالعبادي. مليكا تأسر القلب إلى درب الرشادي. الطم بلا كلام حبيبي، أنت ارفع يديك نشمي حسيني.

0: أرجع
1: هلا
0: جا
1: تركنا
0: للشاعر لؤي حبيب الهلال عرفناك الهدى والنور.

حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا غر

هو رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر هلا.

قسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسيني طهور.

والفضل يحي حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضوية ونبعا كوثر، إماما.

تري والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا وانا

كوني بين المسرفي وصرت النجمة النوراء فينا شفيع المذنبين المسرفي.

0: فدوة فدوة
1: جماعة السرية
0: خادم خادم
1: تركنا خلق طرا وأتينا هلا تركنا خلق
0: هلا بيك
1: تركنا خلق
0: دماء النصر فوق السيفية شمس البرايا وباسم النحر يتلو الكون آيات الضحايا

وأنهار الورى تحيا على دمع السبايا، وأنهار الورى تحيا على

0: ضبها ضبها
1: جمال يوسف بنت عند الدرية تركنا خلق طرحا وأتينا
0: صيح
1: تركنا
0: ضبها نشمي
1: تركنا خلق طرحا وأتينا على دارك

0: ما شاء الله
1: اي تركنا الخلق طول واتينا فرضنا بك حبا
0: ما شاء الله.

0: واتيت تركنا الخلق قرة واتينا
1: هلا
0: حسيني تركنا
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل

0: تنظر إليه تنظر إليه
1: شنو
0: الله لو شفت واحد حزن برسومه لو شفت

0: تنظر إليه
1: تنظر إليه
2: شنو
1: هيك
2: أدرعتنا خادم خادمة خادم الحسين أبو ريحان ميثاق الحمداني
1: الله الله الله الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الخادم إحساسه وضميره يحاسبه الما بجع

0: قول قول
1: هي تنظر إليه تنظر إليه بكربلة الله الله خدمة ممكن ترسم كولاية خدمة ممكن ترسم كولاية تزهو بيها بيا حسين الراية تزهو بيها

امتاني عاشور وعلي ضامي. اسمع اسمع. امتاني عاشور وعلي ضامي قاعد وتقويمي قدامي قاعد.

0: تكون زينا يعني وسعافاقك صير قدوة بدينك وأخلاقك. الله. كونوا زينا يعني وسعافاقك صير خادم دينك وأخلاقك.
1: أيوة والله خلت أوصل.

0: خادم والله خادم ممنوع منو
1: خادم الحسين
0: منو منو
1: خادم
0: لخادم الحسين ميثاق ميثاق الحمداني.

العترة خدمة يعني القرب من العترة والأجر مضموم عند الزهرة والأجر مضموم. ما حد يقدر خادم الحسين بس أهل البيت يعرفون قيمتنا.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كان.

0: شاركني حزني وبلوى.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
5: يلا يا غيارة حانة الزيارة، رفعوا لحسين راية وأحلى صورة.

الحسين ميثاق الحمداني سائر الجنان يطبها من

سبعة يا ناس إن حسين كلهن سبعة يا ناس إن حسين كلهن مشي بدربة تسوى مر بعشقة حلوة مش

يا الله يا غيره.

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

انت رادود اليوم ما شاء الله من جود المايم شعر الاستاذ ابن الرميثة ابن الرميثة.

كفوة جفوة ترجع محتاج وبطف المعراج ربك بوصله وعابس بس جنيه.

خدمون تلقى الطلبة يخدمون ويخدمك شيخ الديوان محسوب حساب هاي الطلاب هنيانك محسوب ما شافك وانت حسين أعمى وبلا

دربك للموت لو صرت تابوت من الموكب هالصوت يا زاي الطب لجل حتما انحسب أجره خليف حجه بألف عمره الكتاب اسم خادم الزهرة كتاب اسم خادم الزهرة.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

تحفة غيارة بيوم ال لحفة غيارة بيوم ال لبيك يا حسين.

0: الله لهفة تغير
1: يوم الزيارة
0: يلا
1: لهفة تغير يوم الزيارة
0: الله

خادم زوار أبا عبد الله الحسين الشاعر الشاب الطيب أمان أمان شهيد المرشد عمي.

شوخة دم نوصل الخيم لحسين الهاشم حجاج وخدم نوصل الخيم لحسين الهاشم اي لحسين الهاشم كعبتنا داره بيوم الزياره الله لهفه غير

مشي حضرك كل فئة شاب وامرأة درة ولؤلؤة حضرت كل فئة شاب وامرأة درة ولؤلؤة درة ولؤلؤة أعظم تجارة بيوم الزيارة الله لحفة غيار الله الله بعد بعد صيحة صيحة الله لكن تعطر موكبة من قبل ضيف وعزب شمحلاها شمحلاها المشاية ملح الخارطة والموكب فراش وغطى شمحلاها شمحلاها

ماشي بكل زاير هلا كنا بنص هلا قاصد كربلا بكل زاير هلا كنا بنص هلا قاصد كربلا قاصد كربلا رايح لثاره بيوم الزياره يلا لحفه غير

الله لهفت يلا هاي الجموع الهائلة قدرت تلمهم كربلة مشكورة مشكورة عن كل جدم زاير يمر من الله تتوسع متر مشكورة مشكورة يلا هاي

مشي للطف على الوعد مش ما زاد العدد يتوسع بعد للطف على الوعد مش ما زاد العدد يتوسع بعد يتوسع بعد يكبرنا داره بيوم الجياره الله لهفت غيره.

مشي وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر وصلوا للنحر بعشرين بصفر زوارك فخر زوارك فخر.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: مشاية وعراقة خضر،
1: مشاية وعراقة خضر،
3: مشاية وعراقة خضر،
1: مشاية وعراقة خضر،
3: مشاية وعراقة خضر،
1: مشاية وعراقة خضر،
3: مشاية وعراقة خضر،
1: مشاية
3: إلك إلك.

مشاية وعراقك خضر من راس البيشة عني أنا نمشو ما تتعب رجلي أنا والقبرك تدري.

عمرك تدر تحفين ما يقطع راجل مشاي نجلك من نمشش محلانة زاير يا مزاير تلقانا حتى اللي يرضع جاي ويانا راي الطخ خلي أنا برايا راي الطخ نجلك من نمشش محلانة زاير يا مزاير تلقانا حتى اللي يرضع جاي

مشايا وعراقك إلك إلك إلك مش للعباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت راياته وحسين تباها بخدامه هذا العباس بريشاتك الزاير يحسب خطواتك كم موكب رفت

وبكل دولة نرحب جينا وشلون احنا الليل النام حضرنا تدر الزاد حضرنا تدر الزاد وانا اللي يريد مراد حضرنا تدر الزاد وانا اللي يريد مراد زوار ابو السجاد مرونا مرونا مرونا

0: تدور الزاد وانا اللي يريد مراد زوار ابو السجاد مرونا مرونا
1: مرونا مرونا
0: ها ها اميتها لزوار شرفونا وسط الدار ناطرنا ليل نهار ردنا تضيفونا
1: ردنا تضيفونا
0: ها مشايا وعراقك خضة
1: مشايا وعراقك
0: خضة صيح صيح أعلى أعلى أعلى عفية خادم الحسين الشاعر تحسين الخفاجي خدامك كلهم وفايا ما عافوا درب المشاية من طينك يحسين.

خادم روحه مضحيها رجلي اللي يمشي تبرك بيها والدنيا حسين محليها هنيانا اليوم اللي يمشي له ها ها وخدامك احلى عيونه خدامك احلى عيونه ميتها ليس

0: حدر يحييهم بشرهم بشارة يلا يلا خدامك أحل عيون ميتها ليصيحون بالموكب تانون زوارة زوارة مدوا صوانهم كل العزم بهم حدر يحييهم بشرهم بشارة مشاية وعراقك خضر
1: مشاية تعبتهم تعبوا الشباب جواب جواب جواب

مشاعرها تحسين الخفاجي من حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي يا مولاي يا ابا عبد الله ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي لو زرتك ياخذني احساس لاجل عيونك فدوى عيوني ها ها يا حبك يسر وينفاسي انا بزودك ما طخ راسي لو زرتك ياخذني احساس لاجل عيونك فدوى عيوني لاجل عيونك فدوى عيوني ها ها نمشي ونجتمع عطري الغالي واللي يقصد ما يرجع خالي اسمك يا حسين بدلال وامشي لقبرك

0: بقاع تضج يمك يصير الحج والشيعة تتعنى وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد ونشم هوا الجنة وبكربلة الموعد ما حد يريد يرد يم الحرم نقعد نشتم هوا الجنة طفينا من باب القبلة
1: طفينا من باب القبلة
0: قول قول قول

ودك ما طخ راسي لو زرتك ياخذني احساسي لاجل عيونك فد وعيوني ها ها وبالاربعين تفج كل البقاع تضج يمك يصير الحج والشيعة تتعنى يلا اهوك كربلا للموعد ما حد يريد يرد يم الحرب.

تعبت تعبت طفينا من باب القبلة أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان أم على الخدمة توصين للموكب دوم تودين ما تيه دربك تدرين ومسجل يمك عنوان مولاي بس قبرك ارتاح ببابه يا حسيني شافيني تراب ما احمل مولاي غيابه وبصحنك هايم تلقاني ها ها ها يا بلسم جروحي يا بلسم جروحي يا العايش بروحي ما بطلت نوحي يا تغفر ذنوبي ها ها ها يا بلسم جروحي يا العايش بروحي ما بطلت نوحي يل تغفر ذنوبي مولاي ما عيشا بدونك من فدوى لعيونك تدريني مجنونك محبوبي محبوبي ما تلاقينا ينباب

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أخوة هابيل أخوة إلك إلك ساتر دونك نوقف ساتر دونك نوقف. إيه صرخة هنا صرخة.

0: هلا بهالجواب اخوت هابيل ساتر دونك نوقف.
1: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

يرحمه من لغة خدمتك تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

وحده على الصدر الحسين يا علي وحده على الصدر الحسين.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يمشون والحب يمشي خلف أرجلهم،

ربوا نداء من الآفاق جاء لهم قم جدد الحزن في العشرين من صفري قد أتينا نطوف بجنة عدنك نشتم

0: كما عجوز ويمشي على قدميه يحج إليه يضج عليه وفيض يديه محيط بالزوار ذاك مجهول سر فمن كل قطر يحف بقبر بنوح وشعر ومن حول نحر جرى الفلك الدوار
1: حب الحسين حب
0: العاجب في كل شبر نراها بأرض ثراها سقته دماء
1: حب الحسين
0: عند كل عمود وضيف حشود فأي جهود رعتها سماء
1: حب الحسين حب الحسين
0: في طريق

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

هاي العشرة ما تنباع العشرة الصدقية، هاي العشرة ما تنباع العشرة الصدقية، بين الخادم والزوار الخوة الشيعية، بين الخادم والزوار الخوة الشيعية، احنا اللي نطع عيوننا نقول مقصر وشوية.

تتعطل خاسر تتعطل خدمتهم سوتنا كبار خدمتهم سوتنا كبار الله يباوع عالزوار.

كن انساك هاي الخدمة تظل وياه غادي حسين اللي يتلقاك حيهم خدامة علي علي خدمة

وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب وحسين الغايب ممشاهم وحسين الغايب طلعوا مشاية لقاهم طلعوا مشاية

هم كانت الحسين وحسين وياهم وحسين انطاهم عبد الله وياهم.

كون وياكم يخدم كون يشرب ماي من توزعون كون وياكم يخدم كون يشرب ماي من توزعون بس لو قلكم ما تشلون يا يما وليدي يا يما سهم توسط نحر وفا رفرف بيد حسين وما سهم توسط نحر وفا رفرف بيد حسين وما طير وفوق رمح يبا طير وفوق رمح يبا يا

طلعوا مشاية يا محلى الراية كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي كون تلم عقول الناس كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي كون تلم عقول الناس تفسر بس هاي ليش الغربة تصير اخوان بدرب المشاي ليش نساير ليش ليش نساير قلبه يطيح وما هد الرايه ليش نساير قلبه يطيح وما هد الرايه بس بالمشايه

علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاية نصير اخوان بالمشاية نصير اخوان والحب يجمعنا علي علي بس حسين الشيخ العام بس حسين الشيخ العام ماك شيوخ الكل خدام بس حسين الشيخ العام ماك شيوخ الكل خدام ذن بعمرك احلى ايام ذن بعمرك احلى ايام الحب يجمعنا الحب علي علي علي نمشي ونمسح كل عنوان ابن فلان وابن فلان بالمشاية نصير اخوان بالمشاية نصير اخوان الحب يجمعنا

الختام ذنب عمرك احلى ايام ذنب عمرك احلى ايام الحب علي علي علي بس حسين الشيخ العام ماك شيوخ الكل ختام ذنب عمرك احلى ايام والحب يجمعنا والشطب ما يتعناهم والشطب ما والشطب ما يتعناهم والشطب ما طلعوا مشاية تلقاهم طلعوا يلا علويات طلعوا مشاية تلقاهم

0: تعلوم حب وعلن هذا الحب الموت علوم حب وعلى النية يطلع من بطن ما يريد يسوي حسينية انذر عمرك بس لحسين
1: دنيا ما قضيت
0: انذر عمرك بس لحسين دنيا وما قضية حب على النية حب على النية اتعب واخدم بالموجود يل عندك شيمة تدري اللي ينطق لاصل ماي شنطف الخيمة اتعب

0: راح يسجل حسين هواي من يبرد قلب المشاي يرتاح حسينك علي علي هيج حسين نقيس وياه
1: شوف القياد وين حسين شلون
0: هيج حسين نقيس وياه
2: أصغر موكب أكبر جاه.

0: يا محلى الراية
1: طلعوا بالشاي،
0: يا محلى الراية
1: طلعوا بالشاي.
0: يا سبحان الله يا حسين، يا يا يا يا يا يا سبحان الله يا حسين دربك روانة، يا سبحان الله يا حسين دربك روانة. شم شايف بالقوة يقوم طالع ويانا، يا سبحان الله يا حسين دربك روانة. شم شايف بالقوة يقوم طالع ويانا، يعني تخيل ماكو حسين عدنا بدنيانا، يعني تخيل ماكو حسين عدنا بدنيانا. تخرب دنيانا، تخرب دنيانا، يا سبحان

دنيان بالك ويا صيتك جاهك عمرك غا ما تاخذ منه صيتك عمرك جاهك غاد ما تاخذ منه اسمك سجله ويا الزوار بوجهك للجنة صيتك جاهك عمرك غاد ما تاخذ منه اسمك سجله ويا الزوار بوجهك للجنة هذا الحب وعابس كون يحكي لك عنه هذا الحب وعابس كون يحكي لك عنه ابو وجهك للجنه علي ابو وجهك احنا مو غايتنا الجنه لا عابرين بعد المن عابرين بالك وياي بس للجنه نطب بعدين بس للجنه نطب بعدين احنا نريد نشوف حسين

بس الجنة نطبع فيه احنا نريد نشوف حسين شارب مايون القاسية شارب مايون القاسية هاي الردنا هاي الردنا تلتم يم حسين الناس ونبوسج

0: ما قصرت.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: وتنضرب سهم شماته شلون صك عيني وعماني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح.
0: صلي بلا.
1: يا حسين

0: يحشيها صارت كوني. خلي منو الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح.
0: اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي.

يا حال من عفتوني يا حسين. سوا سوا يا حسين فارقتوني ميسرة. راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زيانة بالكبرى مخدرة

يا عسل ريح الايتام يا حسين. شوف عدنا القام خويا شوف

حسين فارقتوني.

خاطر يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاول ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خلينا شفوفه قطعناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح

صيحت يا حسين بعلم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعلم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند في على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيفتني ما بين، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشي ماتتهم غيدت وليتهم يا حسين فارقتوني، يا قاف قبال الشمر ما يتهيب

يوقف قبال الشمر ما يتهيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف زفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قف قبال الشمر ما يتعيب يا قف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماروني

عير الصار دموع يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني. يسني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني. هالشاب في فجعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في فجعوني لليوم.

الحب يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، والمس تطرات الجسم بيميني، هالشاب في جعوني لليوم بين عيون

كل اخوك الشاب يا حسين فارقتوني.

0: باب الخير للناس هالشهرين،
1: باب الخير للناس هالشهرين،
2: سر القاع خطوات درب حسين.

الله إلك خدمة أتنا واجب نصبنا لك مواكب نسوي لك عجايب تدلل علينا الله الله خدم حضرة جنابك يا من فدوى لترابك هلا بك يا هلا بك نأشر بدينك

الغير واحنا بخير ما دام هو بخير مخلوقين لحسين مو للغير واحنا بخير ما دام هو بخير قولوا وياي واحنا

خايف من كف خطرت الله مشي سكت حكيهم مشي غصبا عليهم مشي شعلي

عقلك وين مبيوع احكي وياي قل شبيك مغثوث من ممشاي عقلك وين مبيوع احكي وياي قل شبيك مغثوث من ممشاي بس حسين عالناس صاحب راي بس حسين عالناس اي حكيك هذا وتصريحاتك حرق خيام حكيك هذا

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

باقي متعني للساقي ضو العين الله أملاك قافلته ونين حل وقته.

0: معكم سلم وحرب يحلى لو طال الدرب، معكم سلم وحرب ماشي
1: ماشي
0: يلا قول ماشي ماشي لكبر.

موفق على العويس الشويلي. الله الله بطف أدبني والقلب قربني وبجود عجبني أبو الخير. الله بطف أدبني والقلب قربني وبجود عجبني أبو الخير. الله أمشي وأوين وقره مستجد للنظرة قاصر.

من بابي شما تشوت بي المصايب انت تبقى مصابي حصلي تلقاب عدة وخادم احلى القابي الله هجرة كلها البيتي وادري

قواكم الله قواكم الله ماشي الله الله الطاف بن فاشي مسكنها بحساسي ولزيارة براسي دو الصوت قدام مرتبتي حد نحر معرفتي وبرقب خاتمتي إلى الموت يا ألطاف بن فاشي مسكنها بحساسي لزيارة براسي دو الصوت الله خدام مرتبتي حد نحر معرفتي وبرقب خاتمتي إلى الموت الله الله الله باربعين راح طبا ويضع عن أسيادي واصرخ عن يا بناتي وبنات الهادي باربعين راح طبا ويضع عن أسيادي واصرخ عن يا بناتي ويضع عن الهادي مرادي موجاه وجاه مرادي موجاه وجاه اخذ روح مرادي اخذ الله ناحب دمعي رخصت حافي ملاقي ضعن اخته ناحب دمعي رخصت حافي ملاقي ضعن اخته كون وياهم أطول

امسي يا باكر يا ماضي يا حاضر لغيرك فلا هاجر يا مولا يا مصحي جفنيني للحضرة جفيني جابن إليك عيني خذ ماي حسين.

ناظر غيرك فلا هاجر يا مولاي يا مصحي جفنيني للحضرة كفيني يا مصحي جفنيني للحضرة كفيني جابا إلك عيني

مكانها وادخلوا يم المصايب من تجوا يا اخوانها وابقى صيح الله يعينك على المحد عانها على المحد الله الله كربلاء نظام رايح وادعي دبيبانها وادخلوا يم المصايب من تجي الخوانها وابقى صيح الله يعينك على المحد عانها باكي على مبكاتين وصرخ علي وياهين باكي على مبكاهين وصرخ علي وياهين

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم،
1: ألم سبي حرام.
0: القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة،
1: القدر عنك حجبني سنين بعدك.
0: رحت إلك ترد زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

من بعد عزتي ضيعان اخوتي، من بعد عزتي ضيعان اخوتي، لا خيام لا خدر.

بويا لا ترى تدير ضيعان اخوتي من بعد عزتي

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيله زينب يا حيدر هاي وبكربله متحيره متحيره.

عزتي. أبعد أخوي، أبعد أخوي، أبعد رجاء رحمة الله أبعد، أبعد استراحة. بارك الله فيك، هلا بك.

تندبك يا عقل ولا تعرف ويل صوتي لبقل باكسله زينب يا حيدر

ابويا هذا اليوم خلصة وشتين، يا ابويا هذا اليوم خلصة وشتين، وما سلم من نلسى حتى

شافع يا ابويا هذا اليوم خلصا وشتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول الخلي انا تصيل وصلت الخلي

بيتي فاره داول الخيم فاره داو خيمتي لعا

يا ابو يا هذا اليوم خلصة وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع فعيل فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي فارهدا وللخيم فارهدا وخيمتي العالم.

ولا خلي سمع صحتي ونخوتي ولا

وحايل محير هام مثل حيرتي.

ودعت الإخوة جثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذرة، تركت الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب. وانا حاليني حال وبقعدت همتي.

بيتي وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي للعالم.

حبيبتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي مطشرت وعيلتي

حبيبتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر، وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي لل

حياتي وعالي تتقشرت وزيانة بتحيرت ضيعاني اخوتي

واركض بلاعتي القى بيها طفيل واركض بلاعتي ولا

يا اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب عد شف قد يا غالي وشليم، ناري وعطش يا

يا اخوتي هذا طفل، هذا طفل نارة تشب.

بويا انت شقليت بينت حالتي.

تبال دموع التصب أسال وقالت ما

وتدري بالخيام تتلاها بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم شمولك.

الحمار خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعات الظن من كل أهلها رجعت لي.

نور يا من الخيام زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه

0: يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي وعن هالعدة متبعدة وخايفة لن تهجم علي هالعدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا
1: زيارة الأربعين ملحمة فطن وثورة عشق
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: كبار نطلع كلنا ماشي نزورك نزورك

ساقوا معها دح رجال خادمك لابن هذه المدينة الطيب صلاح الطائب نرجع كل سنة وخطواتنا قدام نجدد لك عهد درب الخدامة نكتب للعشق تاريخ وإعلام نكتب للعشق نكتب للعشق تاريخ وإعلام بطريقك واللي يحب

جايب لك رسالة لكل مشكك عفنا رجلين رجال صدقوا ما عاهدوا صغار كبار صغار كبار نطلع نزورك نزورك بربع عينك فدوى الهايلة يا دي صغار كبار ونطب على الموت نطب على الموت نطب على الموت.

0: نقول
1: اسمع اسمع احنا بنرتبطنا وياك لليوم ما فكرنا ليش وين وشلون
0: احنا بنرتبطنا وياك لليوم ما فكرنا ليش وين وشلون عيد هذا الشطور ما فكرنا ليش وين

خير ولا لكل شنعوف نجيك زحوف لكل شنعوف نجيك زحوف عيد عليك الحسين لكل شنعوف أعلى أعلى لكل شنعوف اي والله

وعدناك والحر لو وعد دين رجال صدقوا صغار كبار صغار كبار نطلع كلنا صورك بربعينك لو علي اي والله هيك زحف مولاي صغار كبار بدو اروح لك لزورك بعينك الله الله الله نطب على الموت بعلات الصوت نطب على الموت كفو منكم رجال صدقوا

العطش نار الخيم صرخات العيال الجربة للسماء بكربلة تصب نصبناها على دربك باسم الأطفال العبد الله ورقية وسكنة موكب عبد الله ورقية

0: هاي العطشكم ماي وخدمها في اي نذرناها نذر لجل يفرح الزين بخاطر وعين رجال صدقوا ما عاهدوا يلا يا صغار كبار نطلع كلنا زورك صغار كبار عمي زلم زلم انتو نطب على الموت
1: الى الصوت نطب على الموت الى الصوت
0: جالون
1: صدقوا
0: خادم خادم اعيد خادمه العطش نار الخيم صرخات العيال

العابد الله ورقية وسكنة الخيم والنار. ارفع ايدك. خيم والنار وقت هندار ومضيف ودار بنيناها بنيناها لو لا بنيناها بني المواكب هاي العطر

صيح باسمه عراق. اي والله انظلم انظلم هذا البلد.

اي عمي بأهل البيت هذا يشور كفيكم الله. عراق اسمه ويا اسمك صار معقود، حضن عطرك تراب وصار انصار، وطفك

0: خليط أجناس واسم عباس على الواهو شوف الناس خليط أجناس واسم عباس وين على
1: أنا بعطافح إلك رايح وابو صالح يجي وياهم يجي ولزوارك زوارك حبيبي حط عناوين رجال صدقوا ما عاهدوا صغار كبار صغار كبار نطلع كلنا نزورك نزورك باربعينك صغار كبار خو مو تعبانين يسوى التعب ونطب على الموت

جناس اسم عباس وين على الواهم نبع طافح إلك رايح وابو صالح يجي وياهم زوارك حبيبي حط عناوين رجال صدقوا ما عاهدوا آخر مرة.

0: بدو اروح لكم
1: رجال صدق.
0: اسمع
1: شوكح تاريخ هذا الموت تكسور يا حصن وسفينة وريح وشرا قبتك للخلود الشمس والنور.
0: اسمع قبتك للخلود الشمس والنور

حج مسيرة حج. اسمع يقول القال سمعنا اشكال، يقول القال سمعنا اشكال، وبقع البال لك منهج شعار يردد لسان الملايين. شنو رجال صدقوا ما عاهدوا، اعد وياي، رجال صدقوا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: وينك يا علي؟ وينك يا علي؟ يا علي
3: يا علي
2: يا علي، راحوا
3: كل هني
2: كل هني
3: كل هني كل هني.
2: ما ظل واحد ما في جرح،
3: ما ظل واحد ما في جرح.
2: الله الله، لو متيسر لو عظمه.

أقل لك وعيد لك زلم خلصت ذبح وإحنا نسبينه يا علي الأميرة

0: العطش والحيرة والوادم علينا وحدي للأسف للأسف للأسف عيني وين للنجف
1: للنجف
0: وحدي للأسف للأسف لل

تدهين إليك كل من مصاب عمايم الهواشيم وقعن من روسهم فوق التراب. يا الله يا الله.

الجرحني الهضامني الحسن بالقاسم سلبت ثيابه يا الله.

أهلك يا ذيك الشريح لو متيسر لو وينك يا علي.

بيضها لنفسك. يا الله يا ابويا اخويا العفتني عند من بعد

0: بالحرام بالحرام بالحرام اطفي بالخيام بالخيام بالخيام واجمع بالحرام بالحرام بالحرام ما واحد من اهلي يصح لو متيسر لو عرمح ما واحد من اهلي يصح لو متيسر لو عرمح
1: جامعة المستقبل. الثالثة